الأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: دنجستان لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

رِزْقًا حَسَنًا. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

الحكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله

آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: سبحان الله وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

واته پیان بله براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشی بو هر کسیک لبندکانی خوی بیوی بو هر کسیکیش خوی بیوی لیکم اکاد و ایوش هرشتی دبخشن لری خوادا او خوا بوتان قربو دکاتو جگایتان بو پردکاتو و هر اویشا چاکرین روزی بخشا ابن كثير رحمتي خوالي لبيت قليت واتا لدنيا دا خوا بقورينا و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلكو خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو ستو بستو بينز لوانا كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قول وهبادان مئوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الخوة شويستان ديارة أو آتش على قيبة دو آت بيش أو آتها كاتك وأخوي قول سبحانه وتعالى باسي لبهشت كرد أوانيك وأهلي بهشت بمتقي وصفياني كرد إنزا أو متقيان أخوي قول سبحانه وتعالى لآت دواتره فرموي وصفياً أويك ويقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أو من باسكر إترهل لدريجي باسكر دني أو متقيانك وأهل بهشتن أو يخواي قرد فرمي أوانا كسانيكا صابرا وتا آلامكرا صادقا رازقون قانتا كسانيكي بردوام لطاعت بو بريم الكتسي وهروها منفقا دبخشن لبيناوي خوا والمستغفرين بالأسحار أو كسانا كوا داواي توبو استغفار دكن داواي لو خوشبون دكن لها مكاتق وبتايبتج لأسحار أسحار واتلو كاتاني بيشين ويجي بيانيان لا باشيوان دا بل خوشيوستان أو بكرتي مانا آتكا لا بيشاشي بيشتبلين أوي كوا ديوي أهلي بهشت بي بيوست صفات أهلي بهشت اللي بيتزي أوي كديوي أهلي بهشت بي بيوست هول بدا صفات أهلي بهشت اللي بيتزي أهلي بهشت أو كسانا كوا يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهلي بهشت أو كسانا كوا صابر صادق قانت منفق وهرها مستغفر بالأسحار. إتر الصابرين كواتا يقل صفات كان أهلي بهشت كوا متقين أو صابرا آرام قرن آرام قرن ديارا أقر تماشاب كي لقرآن بيروز وكو إمام أحمد رحمة خواي اللي بدا فرمي زيات لنو هد زيقا خواي قول باسي لصبر كردية دكري بلين جيان هموي بريتي لصبر قرتن أو كسي كوا صبري نبي ناتواني بجيه ناتواني بجي اگر بجي ببي صبر او بتأكيد جياني پر العذاب برا صبر آرام قرتن وكوزانان كباسي دكن ديكن سيبش صبر قرتن لسر قدركاني خوا صبر قرتن لسر انزام نداني معصيت صبر قرتن لسر انزام داني طاعات برستريني أو صبرانش صبر قرتنا لسر أنزام داني طاعات لبروي نفسي بشر وهروها شيطانيش بتأكيد بيان خوشني بندكر دوي تساق بك طاعتي رب العالمين بك إتر أقر كسيك بيوي لجرد صلاة شيطان ونفسي أما ربي سوء دربتي تاوكو طاعتك أنزام دا بيشتي بصبر هيا وهروها كسيكا بيوي خوي لمعاصي ولمنهيات كان بفاريزي بتأكيد بيوستي بصبر هيا كواتا يكم زار صبر قرتن لسر طاعت دوام صبر قرتن لسر أنزام نداني معصيات أو معصيتيك دائما شيطان ونفسي أما ربي سوء دي رازين وسهلي دكن يتر صبري دوي كوا أنزامي ندي وهروها صبر قرتن لسر قدر كاني خوا سبحانه وتعالى كوكو تاخكنو ابتلاء بسر بند ديني فيش بالصبر هي زوكو تنزارش باس ما كري كدرين برسترين يا صبر قرتن لسر طاعت لقدر اوي كوا صبر لسر طاعت خوا دقري خواي قورة موفق الدكال اوي كوا صبر لسر انزام نداني معصية بقري وهروها لقدر اوش خواي قورة ثابت وخوراقر الدكاء لكاتي قدر كاني خوا بسر الدي أو قدراني كوا لسر دلو درون قرصة إتر صابر أو كسي كوا صبر دقري لهم أحالتانا كواتا نكر صبر دقري وكفر عليك بلكو خواي قورة بصيغي اسمي هنايتي كواتا أو كسا بيدا قتري صابر
نه زارک نه دو نه سه بر دوام صبر دگری لهم و حالتانی که واباس ما کرد پیوستی با صبر بی صبر دگری اتر او اهلی بهشته انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب براستی صابر و آرام گرکان اجر پاداش وردگنو کو وردگنو چند وردگنو یک بسنده بغیر حساب ببی حساب ببی جمار بره الصابرين والصادقين وهرها او كسانك وصادقا اوشيك لا صفاتكان اهل التقوى اوانك واهل بهشتن صادق رازقو صادق فيست رازقو بي لقل خوا رازقو بي سبحانه وتعالى ولقل بندكاني خواش رازقو بي صادق فيست لأقوالو لقفتاركاني رازقو بي وهرها لكردوكانشي رازقو بي دیاره کاتی که در لگفتاری رازگو بی لقسکانی رازگو بی عن قسکانی مطابقی واقع بی اگر نا خلافی صدق دکا کذیب دکا درو دکا درو او دروی کوانا بی مسلمان دروزن بی وکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی وما زال الرجل یصدق و یتحر الصدق حتی یکتب عند الله صدیقا ایتر بردوام او انسانا رازگو دبی و قصه راز دکا و بدوی راز داده گره حتی وکو لای خواه بصدیق دنسره برازگو دنسره و بپی سوانه وش کسی که و دروب که و بدوی درو دا بروا خواهی گوره تو ماری دکا بدروزن خواه پنامان بدا ایتر رازگو بی لقسکانی رازگو بی لکردوکانی لكردوكاني شي رازقوبي بويكوا كردوكاني خلافي او اشتنبي كلنا ضلو درونتي قنا او دكاني فاق دكاني فاق كواتا رازقوبي لكردوكاني واتا ويلنا ضليتي هر اوجبي انزامي بدا نقلنا وضلي شتيك هبي وبيت سوانه واش كردوكاني عكسي ويلنا وضليتي دكاني فاق كواتا رازقوبي لقسكاني رازقوبي لكردوكاني رازقوبي لقل خلشي حتى لقل كافريش فيست رازقوبي فيست رازقوبي ما قال لو تنزيقاي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم رخصتي دايك وإنسان دروبك لوانا لكاتك والحرب خدعة لكاتي شر هالجيرسان لنيوان مسلمان بباوران لكاتي او كاتي يكم كاتي دوم ياخذ حالتي يكم حالتي دوم لكاتي مص او بابرين صلحك دكا لنيوان دوكس وياخذ دو طائفه ودو طاقم ريغاي بيدرا خلافي راستي بلي بمستي ويكوا بيتشام بيني لك وهر حالتي سيم قسي بيني جنومير اويش انا كوزانا دفرمون واتا لبو زياد بوني خوشويستي دكري او بياوا وصفی خزانه کیب که آخود خزانه که وصفی پیاو کیب که باشته که و بام باست اوی که خوشویستی بکه بام باست اوی که سرند زیراب چشی بام باست اوی که هانی بدال بوتاکه علما دلیل لوسی حالتش پیوسته آگادار بی نقدروی دروی بی نه توریه بکه توری و تقصیر بکه که و آو قصیر زورش لخو بگری مقابل بشه ویک تیبگه با خوشی بشه ویک تیبگه ایتر پیوست رازگو بی او کسی که وده بسته بهشت پیوست رازگو بی و دیار کسی چیش وکو باس ما کرد که پیان صوصن باسی دکاتن اگر بردوان بی لسر رازگویی بدوی رازگویی داب گل للای خواب صدیق ده نسره صدیقش مرتبه که لدوی پیغمبران دی علیه الصلاة والسلام ومن یطع الله والرسول فأولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقا كواتب راستي مرتبة صديقيات كبصدق ورازقوي بدستي ديني وراستي مرتبة كالدواء بيغمبران دي لوي لناو بياوان أوي أو مرتبة بشاهدي خوا سبحانه وتعالى بشاهدي بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم دستينا أبو بكر خواي لرازي بي أبو بكر خواي لرازي بي كواكو لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيوستا قناعة يقين من وابي أفضل الناس بعد النبيين أبو بكر خوالي رازي ساكتريني خلشي لدواي بيغمبران أبو بكر خوالي رازي بي خوالي رازي بي ولناو آفرتانج بشاهدي خوا سبحانه وتعالى
مريم داچ عيسى عليه الصلاة والسلام صديقة وأمه صديقة وكل سورة المائدة داخل يقول فرمي كواتا أولا بياوان أوش لآفرتان وهر كسي چيج كأو ريقا بقري تبر حتى وكو للا إخوة يقول بصديق دا نسريا والقانتين وهرها صفتيش كي أهل بهش كصفة أهل تقوى وصفة أهل بهش والقانتين قاند لقنوتو هاتي قنوت وتدوام الطاعة مع الخضوع والخشوع وتبر دوام بول لطاعة إخوائي قول سبحانه وتعالى بو بري ملكتي بو بري ملكتي وزليلين واندل لبو خواه سبحانه وتعالى لقدر اويكوا زليلي لبو خواه دنويني خواه عزة بيد بخشي والعكس بالعكس كسيك خوي بي قول ربي لطاعة كدني خواه والله خواه زليلي دكا هيد شاكو قمان تدانا كوا تقاند او كسيك وبردوام لطاعة إخوائي قول بو بري ملكتي وزليلين واندل لبو ذاتي الله والمنفقين وهروها صفتش كده صفات أهل التقوى كواصفة أهل بهشتا أو يكوا منفقة دبخشي لبيناوي خوا دبخشي وكل تندين زي قاباسي كده والمنفقين في البأساء والضراء وانيكوا دبخشن لخوشي وناخوشي لقدرت وانا اخوي بخشين قطعناك دبخشي لبخشينكشي لم يسرفوا ولم يقتروا وكخوا يقول سورتي الفرقان دا باز دكا كوا نإسراف دكا نبخيليش بي دكا أو كسانك وكل سورتي الإسراء دا دفن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا خوا يقول فيرمان دكا ما أمناوان ديبين لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كواتا وها دست بسترا مبيو كأنما دستت بزنجير بسترا بملت هيز نبخشي نا ولا تبسطها كل البسط بشي ويتشش أوها والاي نكي كواهي تنهيليو كواتا وكانوا بين ذلك قواما وكل سورة الفرقان كتازخين كواتا ما مناوان دي ما مناوان دي أواني كواتا بخشن لبيناوي خوادا بخشن والمستغفرين بالأسحار وهلها خواهي قول الصفة أهل التقوى كواصفة أهل بهشتا كالير دا باسك والمستغفرين بالأسحار أواني كوا استغفار ذكا وكو قوت ما خواهي قولك بصيغي اسمي أو صفاتان هنا كواتا ودفت الصفة بردواميا نكزارك ودوزار ببردوامي مستغفرة والمستغفرين بالأسحار أواني كوا لكاتي سحر دا لسيتي أخيري شودة استغفار دكن دعوة إلي خوشبون دكن لبرسي لسحر لبروي وكو في أغنبر صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح دا باسي دكا باشي أوي كوا بابرين دو لسرسي شودة روا دكات سيتي أخيري شو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى فروردقار من داد بزيل بو آسماني دنيا دا بزينك يليق بذاته سبحانه وتعالى او كليب وشيتوا او ذا دفرمي چه ه داوام لبكا تا وكو پي ببخشم چه ه داوي لي خوشبون بكا تا وكو لي خوشبم اتر براستي يك لو كاتانه كوا كاتي چ زور زيرينا حول بدا انسان مسلمان لدستي ندا أولا لبروي أيما محتازين بخوا سبحانه وتعالى چه هي محتاز محتاز نبي بخوا سبحانه وتعالى يتلو كاتيخ خواهي قول سبحانه وتعالى لآسماني دنيا دا بخوي داوا دكا چه هي داوام لبكاتا وكو پي ببخشم چه هي داوا لي خوشبونم لبكاتا وكو لي خوشببم كواتا زور مهيمة أو لحظاتانا لدستخو ما ندين لو وكو وصفي أو كسان التفسير كان كاتك ووصفي عندك تفر من أنا كسانك كواش شونويج دكا أو ذاك دقنا حالتي سحر دقنا سيشي أخير أو ذا لدواش شونويج كان يندز باستغفار دكا لبرويد الظانن هر تندي بكن هر مقصيرا هر تندي بكن هر تند ملكزب لبوخوا هر مقصيرا لو يداوا استغفار لخواي قول دكا سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار
پیاوانی سلف رحمتی خوان لبی ایواهب ولکاتی سحر سردانی برای چی خوی کردیا کپیان گوتی نستی زوری پی سیر با گوتی تی ما کنتو اظن ان احدا ینام فی السحر قد توقع من ذکر کسی کبی لو کاتی بنوی پی سیر با یعنی او کاتا کاتی نستنا سبحان الله والمستغفرين بالأسحار كواتب راستي والصفات أو كسانية كوا أهل التقوان وهروها أهل بهشتن خواهي قول بوشي ووصف يعني كلو دعاة دا كي كم زال باسي دعاء كاني كردن يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وهروها أو كسانا كوا صابرا صادقا قانتا منفقا وهروها والمستغفرين بالأسحار لكاتي سحر دا داوای لی خوش بون لخوای گرد کن تل خوای گرد پارین ولو کسانه بین که او صفاتانه مالی بتجه تا وکو ببین اهل تقوا تا وکو لو کسانه بین که لائق بین ببهشت پانو برین و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. برزدان خوشويستان إما لم برنامية بس لا يكك لقمان كان تركين، طبعا ك دوای اوی که لچندین برنامه بس لگمانی یکم من کرد اویش که بریتی بول لارد کرن اوی کوی گشتی سنت پیغمبر درود خواهد سربی و ببیانو اوی که قرآن بلن یعنی اسلام یعنی دین کامل با قرآن بتنیا ام گمانی که ایم الام برنامه دست پیدا کن قصه لسرکین اویش جاوازی اوی لگل گمانه که پیشو اما بریتی لوی که رد کرن اوی بشک لسنت پیغمبر درود خواهد سربی جزءک نكرت كرنوي كوي قشتي سنتي في عمر دولة خوالي السربي اويش كبريتية لا إنكار استقلالية السنة للتشريع كرد كرنوي أو سنتي كبيدا قتري أحكامي جديدة أحكامي نوي أحكامي زائدة يعني أو حكماني كلا سنتي في عمر دولة خوالي السربي هاتية ولا قرآن دا هيتش أصلي بوينية يعني تنانت آماجش بو حكمانا نكرا و لقرآن فيروس باس نكرا و نلا نزيكا و نلا دورا و آماجش بوي نكرا و بلام دبينين لفرمودي صحيح زور حكم من هيك لفرمودة كان پیغمبر دوري دخوالي سربي يعني هاتوا باس كرا و أحكامي نوية اگر چي لقرآنش آماجا بي نكرا و آية ام أحكامانا يعني بنظري بلن زانهاني إسلامي آية أم أحكامانا حكمي چونا طبعا أوان چه دلين كأم قمانا بلاو دكنا ودلين بهيش شوازك أو حكمانا ناكرتن بحكمي شرعي وبدينه بتشريعه بعبادته بحكم حلال وحرام بو شوازه معملي لقلكين بلكود دبير ردي بكينا ولا بروا ناكرتن حكمك في عمر صلى الله عليه وسلم باسي كرد بيت يعني هنا بيتن لقرآن باس نكرا بي لقرآن نهات بيت باشا بوي أما آية أما أم قصية تواوا طبعا ما بيشتريش يعني بكرتي باس ما كر كيكك لا وظائفي سنة تجاه القرآن يعني مهمو بلين بيواندي لنوان سنة سنتي في عمر صلى الله عليه وسلم لقى القرآن بيروس أويك قتماني بشك استقلالية السنة للتشريع وأما جمهور الزنايان طبعا هما بس جمهور الزنايان لكن كهموان كوكن متفقن لسر أو كبله دكري سنتي في عمر دوري الخوال السربي أم مهميش هبي أم وظيفيش هي وأم بلن أهليتش هي كحكمك للسنة هاتبي بالا قرآن في روزيش يعني أما جابوا نكرابيت بجارك إما يعني باسي بلغة كاني أوان دكين قصة لسر بلغة كاني أوان أو جا يعني نتيجة آمانجي أوان شيئا لبش أم قمانا أو جا دوائي دين وردة بلين يعني ببي بلغي زانستي إما ردي أم قمانا ددين أوان يك لو بلغانا برزان أوان دلين أقر بيتو هر كسك برواي وابي كسنتي بيغمبر دولود خوالي سربي أم مهمة شي هي يعني دتواني حكمك نوي بني كواتا يعني سرچاويك مستقلة لبو الشريعات با لقرآن جدانه هاتبي أما قطح لقرآن أوان طبعا أما قصي أوانا دلين أما طعن لقرآن هركسك برواي وابي وك أوي بلي أو طعني لقرآن دابي بس آية أما وايا يعني دعاية بلين قصي لسركين يعني ردي أم بلغانا ددينوا بلغي دوام أوان دلين وظيفتي سنتي في عمر دولة خوالي السربي برنبر قرآني فيروس تانية لوظيفة بيان يعني قتيس ذكرتها تانية وظيفة أو تفسير بيانة كأو إجبريتية لتفصيل مجمل تخصيص عام تقييد مطلق وتبيين مشكل تأكيد حكمك لقرآن دهاتبي يعني أو وظيفانة هموي أوان طبعاً إقرارك يعني داني بيدا دانين ودالين أم وظيفانا هي كواتبوي بارزان أم قمانا رد كرنوي كوي قشتي السنة نية يعني شوين كوتو وكاني أم قمانا يعني أواني كبروان بواهيك سنتي پیغمبر دوید خوالی سروی سرچاوهی که مستقل نیه لبو تشریح اوان کوی گشتی سنت رد ناکنه و دلین هر حدیثک هر سنتک اگه بیتو لقرآن دا هاتبی یعنی اما مجرد تفصیل لبو حکمک لقرآن دا هاتبی یان رون کرنویه یان تخصیص تایبتی کردو حکمک یان تقییدی کردو اما يعني أوان إشكال يانيه لقل أو أحكامانا تانيا أوان إشكال يان لقل أو أحكام نويا نهيا أو أحكام زيادة نهيا كزيادة لقرآن أو أحكامانا كلقرآن أصلي بوي نيا بآماجيكش يعني بوي نكرا ومثلا لقرآن بيروس لبرشي لبرا ودالين شنك مسألة تشريع حقك محض إلهية يعني حق محض إلهي يعني دالين أما تانيا ما في خواي قورية تانيا ما في خواي قورية ك أو حلال وحرام دين وتشريع حكم أمر ونهي أما تانيا يعني دقريتا ويان تابعي ويان ما في خواي قورية ما في بيغمبرنية درود إخواني سلمي بلام ليرا بسيارك أوي بارزان وكزور جار باساكين كأوان همو هولك يان بو أوي كصفتي وحي لسنت دور بخنوا يان دري بخن يان وابشاني بدن كسنتي پیغمبر دوید خوالي سبي وحينية خو كس نيگوتوا يعني اما ما في خواينية يان ما في خلقي ترش غيري ما في خواي قورتان وانت ما في پیغمبرش نية بلي بلام ادي اگر بروا بوابكي كسنتيش وحي وكو قرآن كهرچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنا بيتن باسيلي وكر بيتن امش هل الان خوا وابوا كواتا شي جوازيك يا لنيوان حكمك لقرآن دهاتبي يعني حكمك لسنة دهاتبي اما مهم يعني بلقي اوانا بلقي كتر بارزان اوان دلين هرشي حكمة هرشي امرة هرشي نهية اما هرشي تشريعة اما تانيا ما في خواي قورية ببلقي اويك خواي قورا لسورة انعام لآياتي بنجاو حافدة فرميت ان الحكم الا لله إن الحكم إلا لله أما قصي خواي قوري أما آياتك أما القرآن بأس كراوة حكم تاني أبو خواي كواتا شون ذكري إيما بلين والله أم حكمات في عمر صلى الله عليه وسلم يعني لسنتك لحديثك دهاتوا بس لقرآن بأس نكراوة بجارك إيما أوجش برواما بو حكمها بيتا إذا أما حكم إخواني حكم رسول إخواني حكم بيغمبر إخواني بس خواي قوري جا فرميت إن الحكم إلا لله حكم تاني حكم إخواني طبعا دعاية دينا سر ردي أم قصانا هموي بلقيه كتير بارزان حديثك دين نوا حديثك كبيغمبر دوليد خوالي سلبي ده فرميت إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه عندنا نوا حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرميت من هجتك حرامناكم إلا أوشتانيك خواي قبر حرامي كردوا لناو كتابك يخوي لنا قرآن يخد كواتا هر حكمك النوية اگر هي نابيت في عمر صلى الله عليه وسلم اما حكمي اما نابيت ايشي في بكري يعني اما رد برد بكري تولي برا وخدي في عمر صلى الله عليه وسلم ده فرميت من هش حكمك النوية ناينم هر حكمك باسي ليه وبكم هر حكمك ك لا لا لا حديث ده هاتبي كواتا اما دبي القرآن ايش ده هاتبي اما ايش ده كان بلغة طبعا دو ايدينا سر ردكي بلغة كتر برزان دلين يعني سنتي پیغمبر درود خوالي سربي يعني لو حديثانيك بمستقل حساب ذكري يعني پیچوانيه لقال آياتكان قرآن يعني تعارض رويدا ولا نوان أو حديثانيك لو چارچه ويا أجمار ذكرين كأمانة بلين حكم نويه ناوة أو حديثانا تعارض واختلاف وتناقضك هي لقال أحكام كان قرآن طبعا بلقش دهينا ولا سري يعني وكو نمونة طبعا اما بلقيها بس وكو نمونة ظلم بو نمونة خواي قورة لآياتي محرمات من النساء لسورة النساء يعني او افرتاني كحرامة لبو انسان كلا يعني لآياتك باسكرا وبدورو دريجي يك لو انا چيها كخواي قورة حرامي كردوا الجمع بين الاختين يعني ككسك بشي دو خوشك بجارك ماريبك هر دو لايك قد ببن بخيزاني اما طبعا حرام كراوة اگر چي پيش اسلام هبوا يعني بوي بلام خواهي قول دفنه وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني اويك بيشو امروج بس دواي او خوي جور حرامي كر يعني كوكرنوي دو خشك بلين يكسك يعني ليكات خز دو جيني هابيت هر دو خشك بن يعني طبعا ليه هذا لين ام خوي جور حرامي كر دواي اول كوتاي اتك خوي جور ده فهمتي واحل لكم ما وراء ذلكم لغير او شان شتيك اخواي قول لو اتا حرامي كردوا يقلا وانا كوغوتمان الجمع بين الاختين غير او همي حلالا دلين بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات لحديثك دفرمتشي لا يجمع يعني لا ينكح بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها اخواي قول هات شتك النوي يعني بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات حكمك النوي لو باروا هناي اويش اويك نكتنيا دو خشك نابي ببن بخيزاني كسك ليكادا بلكو حرام كسك كشك بيني لقل بوركي لقل بلككي يعني عمو بلين خالة بيكوا يعني كشك لقل بوري لقل بلكي او مثلا او حرام باشا اما لحديثات ولا قرآن نهاتوا اي اوان دالين باشا قرآن تنيا حرامي كرت دو خشك ادواي اوش خواهي قولا فرموه واحل لكم ما وراء ذلكم غير اما همو حلالا ادي باشا ام حكما ويكا لحديثاتوا ادي بيتشواني ام آياتانية طبعا ما اوان وادل ديسا نمونيه كتر دينا وادلين خواهي قولا لقرآن يعني حرامي كرت يعني تانيا دايكو خشك لرضاعة يعني لا لشيردان يعني دايكو خشكي أو كسا حرام بي مثلا كسك بلين آفرتك شير بدأت من دالك أو آفرتا وكو دالين بمثابة دايكي ليدت وكو دايكي أو كرة ليدت طبعا حرام بي دواي أو أم كرة بشيتن أم جنة ماربك يان كتشي أم جنة ماربك يعني كدك خشكي بلام لا كوتاي آتك خواهي قولا فرموي وأحل لكم ما وراء ذلك غير أما هموي تشيا هموي حلالا بلام في أمر صلى الله عليه وسلم لحديثك صحيح ده فرميت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكتن يا دايكو خشك بل كو همو أواني تريش ك يعني وكو كري أم أفرتليدي وكو كري أم أفرتليدي كواتنك بس يعني دايكي لي حرام بي بل كوبون منابوري لي مثلا حرام بي مثلا كشي ام افرتا لي حرام بي يعني همو اوانيك لنسب لي حرام لرضاعش لشيردان لي حرام دبن كواتدلين امدي ادي امش بيتشواني ام آيتانية ونمونيه كتر دينا ودلين خواي قورا طبعا في غنبر صلى الله عليه وسلم حرامي كرت زير لبوشي وحرير يعني اوريشمو زير لبو بياواني مسلمان مسلماناني بياو في غبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هلا سريك حرام لبو بياواني امتكي بلام اوان دلين ام حديثة ام حكمة لقرآن ناتوا بل كو بيتشواني نقل قرآن ناتوا بيتشواني قرآن كخواهي قولد فرميشي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق باشا چه او کسی که حرامی کردو او شتی که شتی پاکو خاوینو شتی رازانو و شتی جوانو یعنی اما خوای گوره رزقی دا و خوای گوره حلالی کردو یعنی دلیت زیرش یک که لوشتانی که یعنی زینه لبو رازانو و لبو خوجوان کردنو لبو او بکردید بو حرام بی لسر پیاو هدي أما نكلا قرآن أم حكم نهات وباس نكره بل كو أصلا بيتشواني قرآن بيتشواني أم آياته طبعا أمانا هموي برزا قصي أوانا أوانا هموي بلغن لبو خوان دين باسي لي ودكن بو أويك قناعة ببرامبر بكن كناكرة إيما حديثك سنتك كحكمك النهي هنا بي حكمك الزيادة هنا بي لقرآن باس نكره بي إيما أما بحكم شرعي حساب بكينو وبدينو بتشريع معاملي لقلبكين نتيجي اوان يعني وكبلين يعني ديانويت بغن بشي انجامك اوان ديانويت بغن بو انجامات بلين باشا ايما تشون ايش با تشريعات السنة بكين لكاتك تشريعي إلهي تشريعي خوائي تشريعي قرآن يعني وجودي هي إما ما دام قرآن لوية ما دام قرآن يعني مشرعة أحكام لقرآن دهاتوا إما بو مثلا بقرينا وبو تشريعاتي سنة بو أوان آمانج لبشت أم بلين قمانة أوية براستيكا يعني وكو بلين حجية السنة بخنا جير بسيارة وطعن لبشكي زور للسنة في عمبر دولي دخوالي السربي طعن بدن ولا أخيريش بس بو كم كرنوي بيجي سنة في عمبر دولي دخوالي السربي أقل شي أوان كظاهرا بلين إما بروامان بوهية كسنة وظيفي بياني هي وظيفي تخصيص وتقييد إجمال أوانه هي بلام سنة في عمبر دولي دخوالي السربي وظيفي استقلالي نية يعني أجابيت حكمك تانية للسنة دهاتي بي لقرآن نهاتي أما أم حكمه بهيش يوازك نابيتن بحكم الشرعي حساب بكري كواتا كم كرنوي رولي سنتي في غنبرة درود إخوالي سلوي كشي جمهور زانيان وكو باس ما كر ببيتشواني أم قصية دالين نخير حكمي في غنبرة درود إخوالي سلوي أجابيت أم حديث صحيح بي جيجير بي ثابت بي أما حكم إخوايا يعني كاس نيغوتو ام قسي بيغمبر دولي دو خوالي سلبي بيغمبر لخويا و ام حكمي هناوا ببي اوي مثلا كخواي قورا يعني اخر ذاكري بلين خواي قورا اقاي لي نبوا خواي قورا يعني روني نكرتوا ايدي اقر حكمك اقر هلا بي شون ذاكري خوا اقراري بك ما دام او حديثانك صحيح و جيجير و ثابت و كواتا اوانا قسي بيغمبر دولي دو خوالي سلبي كقصي في غنبر من درود خوالي سربي أقر يكا قناعة بوابكا برواي بوابي كأمانة بلي لروي صحته ولروي سنده جيجيرا صحيحا ثابتا كواتا أما قصي أما حكم حكمانا لا في غنبر وصادر بينا أقر بيت حكمش لا في غنبر وصادر بيت شون ذكري كسك برواي بوها بيكا أما خدي قصي خدي في غنبر حكمي خدي في غنبر درود خوالي سربي ببيعوي مثلا كأخواء غايلي بي والعياذ بالله يعني ببي أوي كأخوة مثلا دواي أو يعني إقراري كردبي باشا كاتي كأجر حكم بيغمبريش دابي بلان خواي قورا كإقرارك كداني بيداني كخواي قورا ديشاسبيني هر دبي تا حكم إخوة وسنتي بيغمبريش دولي دخوة السربي وكو قرآن للان خواه وابوي هاتوا وللان خواه وابوي دابزيوا كواتا چي جوازيه كأجر حكمك خواي قورا بيويد راستو كل قرآن باسي لي وبكي يان لري بيغمبركي و لسنتكي و يعني يان ببيغمبركي قلت بيتن أم حكمة بمسلمانان بلي وهي برزان أما يعني كرتيك بولا بلين أم قمانا وقلت من عرضي قمانا كا وبلغكاني أوان و أو يعني أنجاميك أوان ديانا بيتبقن بي و هدف آمانجي بشت أم قماناش تشيع أقل بين طبعا إيه ما بلن يقدو دقق ما ولا كات من يعني أقل بين إيه ما ردي أم قمانا بدينا وكالا برنامكان داتو بدورو دريشي قسي لسركين يك لو خالنا كإيه ما تركيزي لسربكين أويش أوي براستي وظيفتي سنة برامبر قرآن فيروس نكتنها بريتية لوظيفي بيان أما خالكي قرنقا يعني وظيفي سنة برامبر قرآن بيروز نكتنيا بريتية لكي لا وظيفي بيان بل يكك لمهم مكاني سنة بيغمبر رولي سنة برامبر قرآن بل سنة مبينية سنة مؤكدية سنة وكو بيشتر يعني بقى مجمع بيكر وسنة مبينة تفصيل مجمل دا قرتوا تخصيصي عام دا قرتوا تقييدي إطلاق دا قرتوا بلكو تأكيدي حكمك لقرآن ده هاتبي دقرتوا جيقيل وك وظيفي تفسيري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني شكر نوو تفسير وتبيين مشكل أوانا همو وظائف السنة بلا معنوي أوانية تانية أمانة وظائف السنة وظيفتي أو وظيفتي ترينية نخير أم أمش يكك لوظيفة كان السنة يكك لرولي سنة برامبر قرآن بيروس أويش ذكره حكمك نوي زيادة بهنة أقرشي لقرآن جدا نبيتن بو إما إن شاء الله تعالى لدرس كان داتو بدور درجي إما قسال سر أوها مبابتنا دكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

دازی قدری خویان تو نتوانی کسی که نبینه الزام که به وکی آبی نابه و کتو آخر آن نبینه نکری تو مثلا کسی که مستواهی که نزمیه و خود معمولی لگلاک بوی علمای کون زور کات هاتون حتی مثلا قد صحیح بخاری لناو خلقه نو تو نو عامی خلقه قد باسیان نکرد چون لناو علما لبین خویان توتیان کرد و قصیان نسر کرد و ریاض الصالحین یعنی بو خلقی عام باس کرد و بو انزل الناس منازلهم خلقی بخرم منزلی خوی شوینی خوی جگی خوی قدری خوی بدره قدرکی خوی فهمی او هر اونده افرمایشتی که بخاری شریفه هاتو افرمه کلم الناس حدث الناس بما يعرفون قصه كان بو خلق او شتيك اوان بي اشنان اتريدون ان تكذب الله ورسوله بو قصي غريب غريب يان بو اكن اتنوي خو في غمري خواص الله عليه وسلم بدروب خنو نا او مكن بو ام بابته ببي كسكان مثلا مدارات ابي ازور بورياي ما مالي لا قلا بكر اما دوشت من هي كم ترخمي زياده روي كم ترخمي زياده روي عدالات زوريني كات نك هموكات طبعا فلسفي كيكون هيك الله هموكات عدالات اويله بيني افراط وتفريط على بلا مرزني هند جاء الانسان زياده روي بنمونه مثلا بابتي ايثار للشريعه خد ايش بشتك زور زور ايدي ببرنبرد او هناك توسطيه للشرع ايش زور باش نعموم بالزوري اخلاق كان لانسان اوانيان ك بيان اوتري اخلاق عادل وعدالات اوانان ك لبينا نزياد الروينا كم ترخمي بون منا حكمته دانايتيش لنيوان شر لنيوان جهالته صفته دروسه بها الانسان كبريت صفته حكمه شجاعه سيركن اگر كسي زور ترسنوك به كسي كيش هلاور به لا غشتك تداخلك لنيوان الشريعه عدالتي كي دانا كفريت لصفه الشجاعه ام صفه الشجاعه لإنسانا زور قوري كداب مزري بويا عدالتك علينا لقال خوتابك شونا يعني تو لبري أوي صفتي جبن وترسنو كتابه يا صفتي تهورد هبه هل تشونو بلا مرداني بيهودة ورا الشجاعة هبه لشويني خويا توربوي لشويني خويا أكاتا آزايتي بلا محمود قيوكو في شكر شتا هل تشوي يان كاكا كيشان بطبلي سرتا جولونك لهذا حالتك ناكت مردايتي ناكت صفة عدالة لإنسانة وصفة عدالة زور قوري لو بينابه عفات طبعا الصفة كي لإنسانة بي أو تري شريه يا شره أم صفتها هل بكردنك طبعا لبابة الشهوانية كان زيادة جاري ويا شره بو خواردنا هل بو خواردن هل بو جنس هل بو سيادة أو إيكا شهوة لإنسانة هيا أما في وقتها شره لحد يخوي تجاوزي كده ضعف الشهوش أويا بلى ولا كاك حزم لحدش تجلوانية وكانت ضعف الشهوش هر غلطة للإنسان نأبي أوها بي نأبي أوها بي أي عفت شيء عفت أو صفتي كلا النوان أو دوانا زيادة الرأي كم ترخمي كي تيانية غيرة من هي هند عادات خرابة وهند حسادتها باشا إنسان أجر اعتدال ورقريبي الله نمك صغيرتها تواضع من هي لولا كبرك من هي لولا دناءة نفس من هي أم دوانا بزر باشي ليكينا إنسان طبعا أمان هم إلا ضلي إنساني شايا طبعا تو لو أتشي كسب بني صفاتي كابلي والله أو كسب متكبرة مرزني ضلي حساب أي ضلي أو كسب لو أتشي كسي واهبي جليكي جوان لبركة لوتي بشي بو أسمانا وما وصي خال الله الله كسي ناكس خاوني أقر دو دينار بو الله تانيتي وكو صق أورك هيتي وكر أزر الله اللي هردو سركة باشا شكرا ناكسة دروز نابي تصورك لما سلي يعني كسيك مثلا توشي كبرة بأدنا شد كبي بدر شتيكي زور بسيط توشي كبريك كسي كتير نا توشي كبر نابي بي بلكو دناءة نفسي زور خطر لإنسانا بناوي أوي متواضعي مثلا تواخوب تشوكيتو بتاوتي لبرامبر كسانك كقدري تواضع نازان أكات الدناءة النفس أبي إنسان زور أقيله يعني تصورك تو لقال خلقك كنزانة نازانة تو أتي تواضع بنو يعني بنمونا لخزمتنا كسيك زور جاهلة وناش زانة جاهلة

جاب او بي الله جهلي مركبيه دو جار جهل سوار سريو تو بر پی ولی بله قربان پیا اشی گوری و کو جناب دعال آه الله ایشون جاهلی و کو ایشون لمنتی اگن باشه او کات دنای نفس برامر با کسی کردو بوی او توی آن او کسی که کبریه اگر تواضع لگلا نوان کشته چکا هاتی یارم تی نده بوی چاک سازی لگلا بکی هاتی او کسی خس اما همه بوچیه بوی تو فیری مدارات بیچون مدارات لوا اتی جنو میرد پیا و که کبریه جنكش خو تاخد ايال عرس دبره اوكات الدناءتي نفس يان جنك كبري هي هركات دناءتي نفس باشا لو بينا شتيك دناءك بي التواضع كجنمير لقال يكرا بكارين جاري كان جنمير دي هاتم شر يعني وو شركه شي يعني شتيك زور بسيط لسرت شاش شركه زو قرز بيرم اكيد باشا هو كاري شركه شي سيركم كبره باشا او شايب خرب بردم والله نايخ باشا ديفر مشار دسي فيكل باشا ام شايب ريت بردم هي انا بده بردم ايش له مساله كاغور تصورك دي سيرك شرك زور غور لسر امر رودا او سر چاوكي چاكني اللي ودا بن يا اللي ودا من سر چاوكي كبركه الى دلا كنه الله ابو شوازه ما ملكي بلام اگر زاني شد دناءتي نفس تصورك جاري وهي سيركي هاو سركت هرشي ما ملائكي تو او خرابتر ارو بسوك سيرتك هلا كردواري خو مانا على من هرشي اسم بربي او اونت زياده خرابن برامبرك او دناءتي نفس برامبري كيغو تواضع او لو بينا رات قلتو نكبرت هي نخوش الذليل كيغو على بردم خلق مروفا كان ام عداله الزور قوري حتى لسلطان ودولتي شاوها خاوني دولت ابي متواضع به نبي دني اجبي مثلا بياني سروكي ولات بيت والله كاكا وام كولانا مجاركان جيرا والله سروكي ولاتاتو باكيكاتو ودناءتي نفس هناك تواضع تواضع اويش تكان لشويني خويا هر كسب قدري خويا بمقياسي خويا او زور جرينجا بتاتي او بابته يعني لعداله لقى الخوتا نابل التواضع بهيشي وازا بيت اخوارو هميشه للتواضعاتو وستاي سخاوت هذه هي تبذيرك زيادة رأيك هي تقديرك أو هموش دي أقريته لو بينا شتك من هي بناوي سخاوتك صفتك زور برزة وعدالة لنا صفة برزة حلم لسر خوي إنسان هند جار توريك بأندازة هند جاي حر تورنا به حلم وسطك لو نوانا مودته خوشوستي او موديك انسان بو يدرس به جاري وها حشتك بزمان نهلت وحكي بذات ايله جاري واش هي يك كلمه لزمان نهله موده او جمال كان وخوش سكان در ابر جوان كان در ابر سدي ناشرين كانك حياه اما حالتك من هيك هتاب حياه حالتك ايش من هي تو خجله يعني انسان لحرشي ما في اوبينات الحياه انسان ما فكاني بخري وقسنك نا والله وقت بينا وتري بلكو لوني وانا اشتك من هي بناوي حياء حياء زور قوري وسطك اللي بيني او خجليك انسان هيتي لو بحياك انسان هيتي هدو كاني اشتك من هي بيتي وقار لانسانا اين عدالة لوقارا بريتي لويك لبيني سخافة كبليكينزم وعين لبيني يا بابلين بيرزيكي تواو لحد تجاوز كدن لمسائل الرزا مسأليك من بيتي وقار انسان بزور وقاري خوي بارز لمالي خوتا لقل أولادي خوتا لقل دورو برتا تصور كان أجر كسك لقل خلقك زهر زهر صعبتك حدي خوي تجاوزك كمستوى أيشي النبي يتطوى ورده ورده لبيش شاوي أن أكيو أو ناكت أم كسي وقاري كرد بي مرؤتي خوي باراست بي وبير ما فقيبهم كوم الله قنشبون زهر مخوشي ويستن دائما صعبتو أورما زهر زهرو بيكوه بلام صعبة ذاك اللي جي خوي أنا مو لخ حد يخوي تجاوزي كردو. إثر أو ندرج كتير ما نخوش أبيز أو نبو تحمل كين هم جاربة كتير أجيش صعبة يزور ما نك. الرجع كان لا في جنوجيم كل محرابة أو دانش تبوم كلاوي كسبيم لسره وببير ما ذكر كانم أخوان يك يقول رفيقنا إيشي بكلاوي كبو هاد لفيش شيء يوم خلي كلاوي كبردو الرجت. طبعا دواي جماعة زول اللي توربونا أنا بمن يعني وتيان اللي تورنا بوتمنا والله. شكا خطاك هي من هي أونية اگر مرت صعبتك هاني بيشتر من أبوية أو جرأتي أوين أكر كابو خطاك هي أونية هي خوم وقاري خوم نباراس
که او به راس او ایشی پی بو عقلی پی نشکاسی بلا من نمتوانی وسطیت بکار بینم ده هر او دوستانه دواتر که وسطیت من لگلا بکاره انا طبعا اون درسیشم پی اوتن دوای هر جاری اسیوم درو آهات مجور و حالسانه و هر خودی ام کسانه معادله که اگواره بنا عیشتر بوی زور گرنگه او وسطیت او عدالت لهمو حیاتی خودتا برفات کرده بی لهمو صفات کانا بگره انسان يعني همو تسكين نفس اكات عدالتي انسان ام انسان بيسترين درندترين جوانترين وملائكه يعني تصورك بشي اجلك او ندختر بيو سامك لا يكثر وانا والله بشي انسانيتك جاري او ندبر زبته ولا ملائكه برسل ابته ويلي يوسف اسا يعني الله ان هذا الا ملك كريم هوكم ملائكه يتفشوا تصورك لو لو لو لو ململاني نفسي خوته هميشه ابي بدو عدالتها بقر جوان ترينا كان لا شيخوت ولا جستي خوت ولا فكر ولا اخلاقيات خوته داب مزرين اما اكانت اوبر عدالت كانسان لقل خويا بكار يعني لقل دورو بريشه شك ام عداله ام صفات انا همي ربطي ان بدورو بروه اكو ارزم كردن يعني تو وقاري خوت النباراس او ظلم لنفسي خوت كر لبران بركان يشتكرت شك اوانش طبعا وقارك تو نباراس اگر شجاعتي نكرت خلق ظلم يعني ليكردي هم ظلم خود لنفسي خود كردو هم خلقيش توشي غنابون بهويتو وهكذا وتفصيلاتي زورزو كوابو ايما اعتدال وستاني ريك لحياتا اما زور مطلوب ابو ايما هر ولاتيك هر دولتيك ام عدالتي تيابي زور ارام رويتي اكا تصورك امرو مثلا اقل لما لو بيت بچي ندره وابوناو مجتمع وكومالقا وابوناو دولت لمثلا ام عدالتانا أجئتين الناو دولتها، أجر دولت همو أم أحكام عدالتها نبو خوي جاب جيكا، أذن أو دولتها كان هيبتي أبي كان وقاري أبي، نوايلها تو استخفافي في بكرة قالتي في بكرة ناو خلكا، نواشلها تو ظلم كاو، باشل لوتي بو أسمانه أبي، أجيل خلكين من ناو والله بعكسه، ما ملايك زور تندروسي لجلا أكر، ناكت سلطة أجر هيبتي نبي. شكو السلطة أبي إلا هيبتي هبي ده صلاة داري باوك ناكت أو من الله كان يقال طيب يبكون هو باوك نية هو يقاري خوي إنه باراستو سروكي ولاتيش بهمان ششنة دولة داريش بهمان ششنة أما أنا كومالا ياسان چون بو مالكة أشين بو ناو كومالغا أشين دو أيش بو دولة داري تهر أشين شكو مسألة عدالة دولة دانا مزربة بي عدالة أصلا أجر أو كسي كدولة داري أكا اگر بیتو صفات کانی دولت داری کمالی نبیتی خلق خوفی نبی لد صلات دار یحساب یک پوشک بو هیچ تگ نک ابی سلطه یک به کرایگری بی وستنه سلطانی کی قاهر هبه برا ام سلطانه نبی لو قاری خو کم کربتو نبی لحیای خو کم کربتو لشجاعت کم کربتو بین هر چی دولتانه بین بمیل خو ان تراتین کنه و ناکات شجاعت او کات دناتی نفس او تو خو یا ولا عرز بو یان ونبي متهورج به بلا ماريهم وجيهان بدا هناك تو وبيرم كومل جنج بس مسائل جهاد وقتال وابابت انا ما نك ما نعم تشيبكين عندي محاوري فكري يعني لبين ما انا جزرا سير كان فكري انا او ليك لحظه جنج لقلها مو جهانا خو ما نكله اسلاما للانسان شان العقل انسان هذا ما قبلناك أصلاً بدرجة جاي مجموعة إسلامي سيركا لقال مجموعة كصلحي كله ولا مجموعة إشتري داوا جاري وهو باري داوا بارا دولته كي زور زبلاحي مسيحي هون زور بهيز هون باري داوا نتيا وتي كا كتادا صلقتا نقلا كم صلي أو ندتا أدمي أبي الراجل تقول لي رأوا دولته إشتري داجير كده فلا ماري داوا بو شو كم مصالحة أنا بحكي فيها ناكري جن لقال جهانا وفكرة كي إسلامي نية فكرة كي إنساني جنية يعني هندي فكر هي لقن جاسيرة الكفر ملة واحدة ماشا ما دام كفر آدي جنج لقال هرم وهانية المصالحة لقال قنجة هي لقال بابلين كفرة هي ومدارات لقال كفرة حتى أبي مدارات كي هندي جار دولة كت برقية وهم جنج ناقري بويا علماء هاتون فرمو يانا أقر خليفيك هش صال جهادي نكر هش صال ماشا إنجا برسيار لسري دروس أبي ديارنا يو جهادك يعني ممكن أنت هش صال أم خريكي خوكو كرنو إعدادي قوة أوانب أم بابتك عرسانة كم بابتك فلسفي قولك ما وردي باسي أكا ولا من زمانك هواش كمو
يعني امره اگر دور نروين ورا الهريم كلسانا سيركا باش بوشي او عدل الشامله نيه دي قد ادي ديني شي متبع كقومن دين كمان هي اشيوين ري حول ادي بشيوين ري كديني متبعنا ما تواو انتو بير كرو استا اي السلطه ده صلاتي هي بس اوي همو خلقي ده تزيدور خاطر نا والله الدين ديني متبع دوري انا خاطر ين لقيران كان كاتيك قيرانك دروس به لا فاو دروس به حكومه فريانك ديني متبع واكل خلق فرياك شو الدين زور جرينك توكاري كي زور بهذا او الدوله الداري كجوي بالدين ندا فاشله يكسل الدولتي ولا لا يشتر سيرك ايا سلطاني قاهر وبدا صلات خلق استش يعني على زماني حكمت يعني اسح زماني حكمتني شو كذا صلاتني هم يشد الصلاة حسابه أكره، بويا زور قرن قال لما مثلا الدولة داريشة بهماش مثلا عدالة الشرع أو لقال أويا كديني متبعها يا لقال أويا كسلطانك قاهرة أبي عدالتك وها أبي خلق حزب أرامي خويبك أو كسي زيادة روينا كدو رأي جيرة باشا يعني بابلين هان أدري بويا بشتا بابي وسطيته وأم كسي كزور رشتو الرأي جيرة هن ريت الدواء وهكذا بوي أفرميه هندي اللي بلغا فرموي أنا سلطاني خراب أو كسي كبريئة لي أترسي هميشا خوشي خلقي دني وخراب لنا وكومال قادروسك ولاتي خراب هميشا نخوشي أنواع نخوشي تيا بلاو أبيتوا وأو كساني كوا بيكالكن هميان تيا كو أبنو لبلدي خراب منالي خرابيش باو بابيري أشيويني شرف وحرمت أشكيني دراوسي خرابيش سري توهر همي بلاو أكاتوا وهيج زمانك نية لقل يا كرجيان باري تسر حتى علي ما أبو حنيفة رضا ورحمتي قال أسبك جوانيا بيني بتلبكاني ويوتي أعمى بوتي باشا أسبا علي كيوتي والله ما جيحات كي لبنا يخوا أعمى زور مهمة أسبا علي كيتروتي فرمي ما أبو حنيفة والله أعمى بوه باشا دراوسي خرابي بسواري بحتى تواري بر الراكي دور كي تقولي أو عندما سري دراوسي أين لما سي عدالته بويا عرزم كردن لروي مالا أهباسي ولدك أكا لروي كومال قاباسي دراوسي كد أكا لروي سلطانة لروي بلدي سوء همو الروكان أقريتو دي فرموي أنا عدالت أو وسطيتي هش تيكيجنية وكو ما وردي أفرمي فإذا لا شيء أنفع من العدل هش تيكيجنية بأن دازي عدالت سودي هبه بو استقرار جياني خلق كما أنه لا شيء أضر مما ليس بعدل هشتك جنيه بأندازي ظلم عدم عدالات الزرر بدال خلقه أخوائي جان دعوان لي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمة رحمة بزي وكرم خذ بسلمان ببارن أخوائي جان عفو عافيتي خذ بسلمان ببارن قناهاني بأشكرا كردو مان عفو مانك قناهاني ببنهان كردو مان عفو مانك گناهان نمان زانی کردمان عفو من که گناهان زانی منو کردمان عفو من که یا الهی داوالی اکین نوچوان من بگره بو خیر بو یک چر کساد ممن درد سیخو من یا اکرم الاکرمین خواه داوالی اکین رحمتو بزی خود بسر ام مجیسان منو ببارین ام درسان من لی قبول که گو گرت نکان من لی قبول که درگا کانی خیر دنیا و آخرت بسر منو بکره و یا الهی او من گرفتی هی بو چار سر که ومن بحال ومال مال ذلك ومن بمنال منال بعطاك ومن بمنال منال صالحك ومن مالكين أرام أرامك يا إلهي داود لأكين برحمة وبزي خود بكرامي خود أرامي بسر دلو درون مانا ببارنا أرامي بسر مال مانا ببارنا أرامي بسر شار ولات ونشتمان مانا ببارنا أرامي بسر قركان مانا ببارنا عقبة من خيرك يا رب العالمين لم دنيا يدر من مكب إيمان ونبي لم دنيا يدر من مكب الشيات مانا ونبي يا أكرم الأكرمين خوايان او من نخوش الشفاء وبنيره او من قرزار قد سشاني السوك يا الهي داوال لي اكن بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت هر كسما نارحتي كي هي لجيانا هانا ايبولاي تو يا الهي اما غيري تو هانايك من نيو درجائك من نيو رويتي بنين يا الهي تو خود گرفتك من بوچار سركا ما من دردسي خومن يا الهي ما من دردسي خومن بوچر كساتي ما من دردسي خومن يا إلهي قد سبرد لا يتو زين بوا إيماني خمان سبرد يتوك أخلاقي خمان سبرد يتوك أمتي في غمري خمان صلى الله عليه وسلم سبرد يتوك خمان خزان ومال ونال وهاوسر ودور برو دراوسي وخزم وكسكار وخشويسان ورفيقان وموسان وقتابيان من
هموي سفردي توكر يا أكرم الأكرمين خواهي جان صلى الله عليه وسلم أما بقينا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيبنا من لخزمة أبينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قول لقنا

0: هیچ کسیگه نیه کسلاوم لی بکاد الا خدای گور روحکم بوده جیرهتوا حتا ولامی سلاوکی دموا.
1: اللهم صلی وسلم على نبینا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقوت دو خوششتن كسنتي چي مؤكديو هنده لزانايان پيانوايا واجبا وخو بون خوش کردنو سرچور کردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هر کسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بوداد جرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا صلوات

0: وسلم تسليما.
1: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبى لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دي فرمو: ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسيارتي خوتان بسر جير دستكانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجير دستيان دايو، پیاوی شوان بسر مالو من دالي خوي، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکیان. باب الغسل یوم الجمعة. عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. بشی خوشوردنی روجی هینی. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا زارك خوي بشوات.
2: پیاوك دالي 500 دينار الزر قرزان بوم، دينار الزر أو كاتا هر يكي مسقالك زر بوا، دالي 500 دينار الزر قرزان بوم، دل قرضار کن لسرم کود دبونه و هر روزه یک دیگر تا که قرض کنم ببینم. ولی من شستم سوم لیش که لدولا من دت تازیر کانی خزمم 500 دیناری زیرم با قرض ورگرتو توزیعم کرده و بسر قرضار کن دو بدولا من دکم گود لبرواری آوندی آوند ده آمن قرض کد بوده جرم و روز روش تو هاتو گیش نه او برواری که دبوا قرض کی بو خوانی قرض کب ما و دل و الله یک دینارش نمالکم ده نبو دل کبرش صاحب قرض هاتو بتی وعدوا بلين لما عبين ما دا أولو رجا دا قرزكم بفجروا إستهاتم دعوة قرزكم دكم كتم والله يك دينار لما لكم داني يتعوكو قرز الدمو بسي بالدمو فلك أبراي تهزير شفتي والله يمنشكات اللي دكم لكن قاضي سكاتو وعدت بيدام لو رجا دا بم ديوة إستاشكن أم ديوة من ناتوانم لبينصد ديناري خم خوش بم فلا هستاشكاتي اللي كدو قاضي بانجي كرت وتي بوسي فاري وكسنا ديو كتم يأذنا بقاضي والله يك دينار لما لكم داني بيدمو دل قاضي شفتي كواتا سيزن الدخين ودخين انا وسيزن وبرو امريكا بن بان بو سيزن كتم زنا بقاضي رخصت بدا هتاس بيني وعد قرزك يبو دهين مو قاضي كتي تازا امر مسر داكر دوي كواب برو سيزن ببري سشت كفارة بو اوي كواتا سشت وكالتي تو دكا كفيلاتي تو دكا كسبيني اتو دي و ايرو هلا يوراناك الى بردستي قرزارك كابرا دولي هندك سرم داخستو كتم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كفيلي من الليردة قاضي زور واقي ورما ساوكان ابلغ ما پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وفاتي كردوا سون او دبيت كفيلي تول لقرزك داكا 500 دينار سون دتوانا كفالة توبكا دلقتم زنا بقاضي اگر سبيني لكاتي خويدا نهات مو ايرا لأمتي پیغمبر نبوهم عليه الصلاة والسلام دلقاضي جزاني او قصانا لذلك كسك نايته دريك كسي شي دزو زردو في الباز بي ديار قاضي كاش بريك لا ايمان لدلي ذهبوا كسي خيبو زور قسانو بو شوازي در برينا لا ايمان كردو ادلي اذن دا مكتبرو درك هات مو زور بتاقد بوم نم دزاني تبكم سونسون امن او قرزي ورقد مو بيغمبر اخواش عليه الصلاه والسلام كردوتا كفيلي شكي خوم طلعت مو مالو حتى إوار الزور بيتاقد ومخيزان مثلا زارو تيبو بيتاقد في الله جواب من الدائوة دليل الشو داكتي تو او خواهی که خوش دوی پیم بله او به طاقتی تو لسر چیا فلا میش کتم مسئلهش او روی داو پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام کردوتا کفیلی قرزکی خوم سبکم دلکتی پیغمبری خواهد کردوتا کفیلی قرزکی خود علیه الصلاة والسلام کتم بله خی دی هست او شو هتاس بین نانوین صلوات لردین لسر محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام وکو وفایق بو ایشکی خود مادام بسبب ویوا قاضی لسزن رزگاری کردو ناردو و مالو داتوج وفادار به برانبر به محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام او شو هتاس بی صلواتی لسر لبدین دردانشتین او شو هتاس بین لگل خیزارم هر دوکمان ببی او یک لحظه زار مراب وسته هتاس بین صلوات من لده لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دفرمین نویجی بیانی من کردو لپاش نویجی بیانی توزه خو بردم یو دل هر دکمان خو من لکو دفرمین لخو ما پیغمبری خوان بینی علیه الصلاة والسلام کیا فلان فلانی کوری فلان بتن بلا ای پیغمبری خواه کتی برو بولای فلان کس ناویه چگل مسئولکان و کسا گورکانی او سردمی پیو کتم دل کتی برو بولای سلامی لی بکا و بله پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام داواده که که اتو قرزکم بو بدهوه اگر داوای بلگشی لیه کردی که اتو بس بلگه یک رازده که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وای گوتوه فی بله اتو همو شویک هزار صلاوات لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لیه دده دوین شوی لیه تکسو هزار صلاوات لیه نده کم تر بو بلا مجدشد لیه به پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمین صلاوات کاند بساغی و بکامل یهاتن بولای من دل هست عمتون بلای کابراو کابرای والی وقتم پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دعوات لی دکه که قرض کم بود دیو آواش بالگم دل کابرای والی گریا یعنی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بتودا سلامی و من نارد وقتم باله دل هست عمتون صد دیناری لبیت المال مسلمانان در هنا وقتی آوا پاره قرض کت و برو قرض خی خواتی پی بدوا فرمی 2500 دیناری زیرشی لناو خزینه شخصی خوی در هینا کتی اوش هدیه به لمنو باتو لبر او مجد خوشی که پید داموهاتی پید را گندم که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام سلامی نکردم و مجد اوشی پیدا و مکدوینش و صلاواتا کنم بکاملی هاتو دلی امنیش به پلو به حالدان رویشت موا اوی که حقی خوام بوله مالی خوام دام ناو دل 500 دینار کشم بپله برد بود محکمه بولای قاضی دل کشون بولای قاضی سیرم کر قاضی لمن مشتاقتر و لمن غریبتر تاورانی من دکه دل هر چون مجور و قاضی باوشی بو کرمو تون لباوشی گرتم گوتی بسببی تو منش اوشو پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام لخونم دادی تو پی گوتم فلان اگر بیتو قرضی فلان قرضار بده و لقيامتا ايمش قرزت بودا دينوا اوش قرزكيتو امن لزياتيتو ديدا مو كابري صاحب قرز دل لو كاتدابو انك ايما مناقشة ما مولا قل كابري قاضي كاما قرزك بدينوا دفرمي كابري صاحب قرزكش مهات اوكتي تونتون باوشي في ذاكر مولا باوشي قرتم قتي بسببي تو پیغمبر اخوام عليه الصلاة والسلام بيني پیغمبر اخوام عليه الصلاة والسلام بي قتم اي فلان اگر بيتو لو 500 دينارت خوش بيك لسر فلان كسا دبيت السبب يا ويك لا قيامتها اخوالا قناح كانت خوش به او امن ليت خوش بم لبرخات الاخواي فالوردقار اتوشو قاضي الشاهد بن بو قيامتي خوم اذا تكفى همك وتغفر ذنبك بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي اقا داربا خما كانت لسر هل دجيري بصلاوات دان لسر بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام وهر وها قناح كانش لي خوش دبي وخواي فالوردقار ليت خوش دبي
1: باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هي كنزايت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنده چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أوا بيگو من پيدا دريد و با پنج آماجی پیکر کاتک زور کما باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان بشي أو سورتي دخويندري لنواجي بياني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله واتبرون بويا دي خوا ودفرمي وسعى لها سعيها واتكاري بو كرد وريقه بو بري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيش سازي كان لكاتي بانجي نويجدا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هلبسينيو خوي لجيقا أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوه

مسلمان ده. درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه. من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكدبو بن يريم دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاح بو من ابن الهی سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث خيثرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

ايزاني بلام خلق انكاري اكا اميان نكدري اخي تا استي اوي ك نقاشي لسركي ياخذ شري لسركي شر بمعنى كشتارنا واتا نقاشي توندي لسركي بو اوي ام بسلماني بلغا سعدي كوري ابي وقاصه رضا ورحمتي خالي دعاي وفاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دعاي وفاتي ابا بكر رضا اخوالي لسردمي عمره سعدي كوري ابي وقاص ليك يغلمز جوتكانا بيش نجيب خلقكات تايبد منديكي سعد ابو زماني ديغرت رضا ورحمتي خالي به اواني كلا بشته ونيج ينكرت چون لا عمرش كاسكالان لسعد كرت وتيان براستي قران خنكينا خوش زماني اي غريو زور سعديان بقدر كرت بقدر ناس عنديان لمقامي او نبو كيشك لواني كمجدي بهشتي في ادراوا لمقامي او نبو كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي دايكو باوكم بقربانت باي سعد بويلير سعد كاما ابيستيتا وخلكي انكاري فضائل يكن دفرميت اي وقصه وكساني قالين ككاتك ايوا باوربون بباوربون او لقل بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم كوتشي كرت ولقل بيغمبري خويا او اندنبو نداربو قلاي داركاني اخوارت بجوري كدا انيشت بشقلي دا انا دول روتان اوي بيغل تري بشقل لهند شوين بيغل تري قشبل واتوكو باشروي بزني دا انيشت او اندى قلاي خوارد بو ايوا الرز لكسي كيوانا غرام ببينا لي رسعد كابيني او خلك لقدر قيمتي دي النخواروا وام خاوني فضائل حق كومل حقائق الدري اخا لبروزانا عند فرمون دبي ايما ما ملكردن مان لقل خومن بمجوره به يك خومن بناسي دو خومن گورنكين سي خومن بتوغ نكينوا چوار او شتی که خلقی زنی و خوشمانی زنین بحثی نکین چون که خلق او کاتا و من تیگه ایمه خومن و گلتری خومن حالا چشین یعن دول رو تن خومن فشکین و قدر و قیمت من کمه بیتا و او شتی که خومن ایزن و خلقی زنی پرز با دلسوزکان بکه بای پید بلن با اوان پید بلن که مکرکان چیه وکو اوانی اک چوره بردم یعن چاکت کن دواتر خالی دواتر خالی پینجم اوه یک كومالك حقيقتها ياك خوت ايزاني وخلق نايزاني وكو يوسف عليه السلام باسيك بو يخلق بيزاني سود لتوانا كانت ورغري ومقاميش بدابته وخالي ششم وكوتايج اويا كومال حقيقتها ياك لتويا هي خلق انكاري اكا اي بتشوكت كاتوا اما دريبخا نقاشي لسركا وتنطق سي لسركا بو اوي حقيقوت بسلماني اما تيجيشتنا لخود تيجيشتنا لخوم و كوتاي همو يلو كوبكينوا لخود تيبقى كبنديكي پروردگاري و لجير فرماني اوي و تسليمي دقاكاني قرآن و فرمودكاني پیغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم و دواي او آزادي تو دس بي اكاد بندي هیچ مخلوق يغني و هلگري هیچ برنامه يغني جگه لبرنامه كي پروردگار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أرزان وخوش ويستان إمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زور خوش حالم كزاري شتر ببريستان دقموا بو بيش كش كرديني فرمودي شتر لفرمودة صحيحة كاني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بأميدي أوي أجر هر كردوية شي شاك من تيدا ديد جيب جيب كين هر كردوية شي خراب بو كفي غمر صلى الله عليه وسلم زمي دكن خو مانو مالو من نالو كسوكار ماني ليبا دور بگرين لغر مسلمانان ودعاش كين لو كساني كوا لناو صفته شي خراب دان خواي قورا هدايت يان بدا وو كساني كلناو طاعات جدان معجب نمن بخويان شو كزور زاري وانسان زمانك عبادتي خواي قورا دكا دعائي او انسان لسر قال هذا دا دائم دعابكن بلين اللهم ارزقنا الاستقامه اخويا استقامه من في ببخشي فالمدي او جاري في غمر صلى الله عليه وسلم كلو ثاني شيدا كما براستي يعني اجا تما شابك يزور زاري او فرمودانا هي ون انسان لكن ينراب وستي سموريكو ريجندو دلين في غمر صلى الله عليه وسلم اجا نيجي شي بكربا روي لايمدك خاصة نيجي سبينان زور زاروا رويتي ذكر دين فقال من رأى منكم الليلة رؤيا دي فرمو شي لنقو أو شو خوني شي ديتيا فإن رأى أحد قصها أقر يشي خوني ديت با دي جراوا روجك سؤالي ليك دين في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كس خوني نديد في غمر فرمو صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي أمن أوشدو في يوم لخير دالت دستي من يانجر أمن يان لغير خبر أمن يان برد يزوية شي حاك دبين انبياوك لو يندر دانشتيا تماشا أو زورة سزيانك كلو زورة حديثي داحاتوا خود لو صفة خرافانة بفارزة في يوم كمديد في غمر دفر مي صلى الله عليه وسلم أوشدو في يوم أمن يان برد يندر قلابه شي لدستي بو پیاوه شي لبندستي بو او قلابه علي رددا حتى فشت يساري دي برد او زارا دهاتا اولايا او قلابه لدددا حتى فشت يساري دي برد طلع زورم في تعجب بو سرطرمان بو او پیاوه شي لواي لدكن وتيان ورا زاري ورا لگر يان رويش او جارت وين يكن فياوك سبحان الله تماشاك او سزايش فياوك دان درابو لسر زك دريش كرابو طلق كسر يشيش بو برده شي قوري فيه بو بتفري سري داده دا او برده دا روي يكوت او سري دا سوده هنا و سري ساده بوا ديسان برده كي بسري داده دا يعني سزا وعذاب ناخوش طلب قوتم أوسيا وسيان وره طلب رويش لموزارة زيش يعني نشان دام طبعا وحديثة لا صحيحة بخاري دا هي حديثة شي صحيحة زيش يعني نشان دام وكو تندوري وابو خواري فراوان بو لسروة تسلق دبوها تماشام كرد لخواري دا دنگا دنگ هيا پيا و جن همو بيجلو برك تيدا سزادرين لوي آگر يعني تيب ردرا لو سر دات ناند تاني درسن دكت نو خواري لخوار دوباره آگر لیده دانوا اوانش اوست زایم بو اوانش چنه گوتیم وره دل رویشتین گویشتین فیاویک لناو بحر اگ ملوانی دکت بحرکاموی خیم بو خیم تشتی چی پیز دا قیزه اونا لناو بحر ملوانی دکت فیاویشش لسل لواری بحرکی را وستابو یک جگه ها بوگا پی داد بادره نیزیک دا بو برده چی لزور دویده دا فری داو ناو او بحرک لخیمی بو ناو أبيد السورة يا سبحان الله أو فيها وشم أو هذه في غمر ذا فرمي صلى الله عليه وسلم أو أرخونا كي خويتي ذا جيرتو كخوني في غمران عليه الصلاة والسلام بشك لوحي لبروي شياطين ناتوا عن تدخلي خوني في غمران بكان عليه الصلاة والسلام فلا أوزار رويسين زيك ما عندي يعني زيشي خوش دارشي قوري ليبو ف پیاوی چی پیر به تمن لبن داره که بو منداله چی زور لدوری او پیاوی خرب بونوا و پیاوی چی دیج لولاتر هبو تلا آگره چی لکن هبو تماشا مکرد آگره که خوش دکرد او زا امنیان بسرخست خانیشی زور خوشم دید، پیاوی تیدا بو، گنزی تیدا بو، آفرتی تیدا بو، همو نوعشی تیدا بو. دلی امیش پرسیارم کرد، تم انگو او رو زور امن تانجیر را، شتی زور سیرم دید لو خوی، پیم برین اوانت شو، زان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یک یک لبو ما رون دکاتوا، با امتکی خوی تماشا بکا خوی لو زور استیفت خرافانه بفارزی که او سزایا کیتیان. فرمیان او پیاوی که دیتت لغاویان هر دست دران حتا پشتی استری اولا لچو اولا چاد بوا او زار اولا هر دست دران دهاتو اولا چاد بوا او ها سزا ادرا او دزانی چه یا انسانی دروزن او کسی دروی دکا او کسی خویلی راهینای لسه درو او کسی دائما بردوان دروی لنا و مجتمع و کوملگا دکا درو شایعی بلاو دکاتو خاصتا او روکا او ناوی فیسبوکا او ناوی انترنتا او وایا او موبایل او بلوتوسا درو یک بختانه بخلق دکرو یکسر بلاوی دکنو فرمی دگاتا همو دنیا ها نفس حدیثا کوا دا فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی فکذاب یحدث بالکذبتی درو یکی دکا فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق حتى قاتا همو آسوی دنیا او یک بلاوی کنو خلق لسر یکتری دا بنا حق دا برزان صفتی درو صفتی شگل ناشرنا رزا ان کس لخوی نین تزی خود زماند لی رابین لسر راستی خود بدور بگره لدرو شکتا ما شاء او حدیثی پیغمبر که صلی اللہ علیہ وسلم بس بزانا پیغمبر سده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ان الكذب يهدی الى الفجور وان الفجور يهدی الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا او حدیثی لصحیح بخاری دایا ده فرمی درو انسانی لو خرافه ده با خرافش انسانی لو جهنم ده با انسانی واهی هر دروی ده که حتی خوالک نخوی ده نوسی فلانی کری فلان کذاب دروزنه زور دروزنه چون که کذاب سیغی فعال سیغی مبالغه یعنی نه انسانی چی دروزنه انما زور دروزنه بس تماشا او تهدیده که حتی یکتب عند الله لکن خوا ملائکت ده بنده نوسن یا ربی فلانی کری فلان کذاب دروزنه یا سبحانه واز لدروي بيني إنسان لم عاملات دروي مكة لقر عفرت إقسان لكي زور زاروية لو مسائل زواج وشتوى دروي لقر مكة كسي چي إيمان داري لقر خلق دا تيكال لبي دروي لقر عالمي دا مكة كسي چي بابي شي من دالكان في الظلنة وشتما لو بكرة درويان لقر دا مكة ما مستاي شي لمكتب دا بطلبه داري درجة دا دمي درويان لقر مكة تدقو أوشتي جيب جيكو لروجاني خود دا لجيان دا دروي مكة كسي معاملة دكا أوشتي بس نكريا بس اندیت که ریبو یان بره پید ناریم یان دروی مکه خود فیر درو مکه خود لگر درو لی رامین صفتی چی زور ناشیر نا پیغمبر لفرمی صلی اللہ علیہ وسلم ویلون لی رجل یحدیثو فیک دیبو لی اضحک منه القوم ویلون له ویلون له جای گایگ لزهنم لو او کسی دروی لو عالمی دکن بس لوی خلق پی پی بکنی درو کردن لوی عالم پی بکنی جای گایگ چی تایبتی هی لو آگلی زهنم خواهی گوره پنامانی دا درو کردن شتی چی خرافه شتی چی ناشتینه صفتی چی قیزوونه انسان خویلی بفارسی او یک او سزایتی او کسا دوی هر زرینن الجزا من جنس العمل دروی دکر بزمانی و اوها زمانکو او دورو تنیشتانی حر همو اوها عزیت درست سبحان الله انسان دعوته بی لزی شنانی دخوا یک پرسه گوشتی کس کس بین دزانکانی از عذابی داری دینی وشتی دینی ترتیبای جهتا دهین تدری او کلابه لناو زاری و انسان بدری خواهی گوره ملایچی لی بفارز یا ربی او یک ترسیاری ای دوامی کرد فرموی ادی باشا اوش کابرای بردیان نتفری سری ده او انسانا تماشای که او شیع فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القیامة فرمی او پیاوه که خواه فیر قرآنی کردیا قرآنی چی باش دزانی هیچ عیبینیا بشوی تنوی هتست بینی یک کلمه قرآنی ناکینی بر روژی شیت عمل با قرآن که ناکا او روژی قیامت حتا روژی قیامت لناو قبر که دایدن او استزاکی بردی گوره هر دگر نو بتفری سری دادن سری سادب تو برده که دروات اولای دستی دیین تو ملائکتا که حتا دیتو سری سابو دیتان لیده دتو او انده دروا او استزای پیدا چیشی یعنی سبحان الله او کسانی که وافیر قرآن بون بلند دستن لقرآن بردایا بشو آیتا کانی ناخیرن بروش عملی پی ناکن ادی او تسیئی شیر که او درین اما امتی او پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
1: او قرآنان واز له هنا بدو برنامج دي ككتينا بدو شين كوتيش دي ككتينا زلوي انسان دبي اغاي لي او كسانه كما فير قران من خوان نعمتي لغير كردن فير قراني كردينا باب بشو هندق لايات كان قران بخينن پیغمبر دفن می صلی الله علیه وسلم اگر دو آیت لآخر سورة بقره بخینی لو شای کافی تا هندک علماء فرمون اگر شونی اسیز نکا بس دو آیت آخر سورة بقره بخینی دو آیت دو آمن الرسول بما انزل الیه من ربی حتا آخر آیت دو آیت بخینا دفن می کفتاه کافی تیو انسان هندک وا تفسیری دکت ای تو اگر دو آیت جن خینی و هیز نخینی قل یا ایوها الكافرون بخینا براعة لشرک قل هو الله واحد بخي نسيتي قرآن يعني أو أزرو أو فاداشتاني اللي دستخد منك لقرآن ده هيا بشوهي سينخيني بروجد عمل فينك إنسان دي باشا حسني بسيق سيشي زواني إذا فرمي منزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته وعمله قرآن ده منزلوه خلق عملي فيه بكا سيخي النقيان كرت عمل قرآن عمله تطبيقية لجياني روجاني إنسان ده بي أو إنسانة عملي روزانة بو قرآن بك أجر عملي فينا كردو بشو يجني خيط أو تافي غمدة فرمي صلى الله عليه وسلم لنهو قبر أوها السادة دري حتى روج قيامة أز أخوة زاني كزندي جاب توست بردستي خواي قولة تنسى زاي بدا أو بس لقبر أون دا عذابي خواي قولة فناماني لي بدا خاصة نيستان دا كستي خواي خوي فير قرآن ناك نالا بهر فيرنا بملبروي للي أسلم دفتا مارو للي أسلم دفتا أستانا أوش غلطة لاي برزم خشي برزم خود فير قرآن ناك كستانا كان أهلي قرآن اللي قبي غمران وصديقون وشهداء دادبا ولله المثل الأعلى ولا بو في غمران جاؤن منانين وبلام لو تقريب إلى الذهن كس هي في خوزنا بلا دنيا لقر مليك دولمان لقر أو كسد صلاة دارانا داب قريو لأن يزيد بيو أواني أو يان خوش بي لقيامة شرواية قيامة شرواية حذك إلى في غمران وصديقين وشهداء دابي بلام نان قوية لو تكدست لو قرآن بنتها زالوي أو كسانيك وقرآن دزانن هر دايماني أو ها لطاقة شي دايبني توزي لسر بكوي رمضان ورمضان داخل ختمة شدكا يعني نا قرآن بكو بيخينوا أو قرآن دابا زي لبو إنسان لبو مروف لبو بشاركان لو خاتروي كلامي خواب خينن أوانا أو سزاي جو همبو أي سزاي أو تندورا خلق جنوب ياو ببيه جنوب برك تيدابو يكسر عاقر ليدان لو سيري دا سنان دا ثاني فرموي أو كسانا پیاو زینا کرخان و آفرت زینا کرخان دوی استاو کسان جویان لیوی کوا زور زاریوی کاری زینا انزام دن کاری خراب انزام دن آفرت اکا میردی کردی خیانت لپیاو خیده که پیاو اکا جنی هی خیانت لخیزانه خیده که اگر آفرت اشی دی که برالله که آفرت اشی برالله بگر پیاو اشی برالله ده که بی دی باشا او انسانا ازانی بر روز قیامت سری او قورتي في فريدان ناي تستيو في دانا ثاني بيد الاخوارج دا حساب الددن لبروي اتو كسيشي لدنيا دا سمع او كرامتي خدنا فاراستيا نا ثاني بغوي او غوراتي لقيامه دا ناغوي لناو قبر دا او حسداد او صفه خرافيك توشي امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با بويت ديار دا لناو كردستان دا خلق جنسي ما مستوبم كردو او كارم كردو وما مستوام كردو وام كرد لا اله الا الله خلقي كبو بيشتر صاحب عزت بو صاحب شخصيت بو افرد ريزي هبو ريس شرم يلي ذاك بلام استا بعض اجل افرد عند الشرم كي خوي تهر دايا فريدا او فري بي شرمي خوي نشان عالم دداو بحزارته فيش كوتوني شي دزاني خيانتي زكاو كاري خراب مش ذاك بما في افرت شي دادني بما في افرت شي دادني كسي شكوي افرت ريزي افرت لو ذابو كريز لمير دي خوي بغري نك خيانتي ليفكا زاري واحد دلين كان شي قوتي تي با خيانه دوكا تو شي مو زايله كدي نا بردستي ها دادنا لكني هم كاري كد لبري خزور بريو او كار خرافه با انزال ندري المهم اما ما بس من اويه او صفه روسنا شيرنا او سزا كيتي لناو قبر دا حتى روج قيامت او انسانا او عذاب ادري بلام او اگر کسی توبه لی بکاو بگرتو لای خوای گورو لكن کس باسی نکا خوای گورو غفور و رحیم لتاوانا کی خوش دبی فرمی ادی اوی که امن لناو بحر دیتن بحر ملوانی دکن لناو بحر چی خین برزان خین یک توز لسه دست داری تماشا بون سر دی لیدیو ناخوش لیو ملوانی بکن او ایسا لناو عالمی دا وجودی هیا دیارده یا نک بریم شتی چی نامویا بويت ديار دا او كسيك ور ريبايد اخوا فرمي فيغمر صلى الله عليه وسلم
0: يا سبحان الله لقرآن إذا لهيت آياتك أماجة في نكرة حرب لك خدا وفي غنبر صلى الله عليه وسلم ما عدا لآيات ربانا في خواهي قرد فرمي أقر الوازي أنهنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هو حرب لك خدا وفي غنبر لك صلى الله عليه وسلم دفر فرو ناو بحر ناو بحرك لخيني كوا أو بحرا أبوش وازيا كوا دبي أو إنسان اللي ويدها ملوان آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه هم سواء في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كده لحديث كي ابن مسعود ده فرمي رباي دخوا وكالتي لبودكا شاهدي لبوددا دنوسي هر هميان وشي يقوانا بس زماني في غمر صلى الله عليه وسلم لوي موظف دروس نية لباقي يشيبك كبس رباي دخا حرامة اگر ايش رباي بي نبردستي نابي بيكات ما مستدي من چيو بسو خوبا مثلا ما عاملينيه لمن در تعيدت كات ساو بجيرو وكو خلق بدو كاسل حلال دام قري ما مثلا فيما الناكر ما عارو من دار دمري لبرسا نازانم سدبي اي خوب من قطفة واي ودلو نادم توسي الربا بخوري فاري الربا خوري بخوري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ايبي قناحي تلو لهرمتي الدي لسو قناحي لو لو جنوسي لو كاتباتي لو ذكي لو وكالتي لو ذكي جاء برزان انسان تماشا سزاکه که دوار روزه که زور خطرناک او انسانه اگر هر چندش بجی دوای کوتا یکه اوین در زور ناخوشه لو انسان فضلا لسره و زور زاری وای کم پارش کم او انسان ناراضی دکن او ربا خور نه ان فی دکن بعضی معامله هي سیاره بو تر ربا خانی بو تر ربا فاره بو تر ربا او هم خلق بو ربا ک اخوا ده فرمی نمحق الله الربا و یربی الصدقات صدقه برکتی بل ام ربا نیتی خيري نيا لعن الله آكل الربا خوال لعنتي ليك دي لو كسيكوا الربا يدخو جالوي أقام الليبي أوس زاكيتي لدواروج دخواي قولو فناماني ليبدا فرموي في غمة صلى الله عليه وسلم أو كابرات شي وديت من دو متاوشي نوراني وبتمن دانشتبو لبن داريك دا كومالك من دالي لدوري بو فرميان أو في غمبر إبراهيم بو عليه الصلاة والسلام او پیغمبر برزو برزی که خوا آگری لبو ساکر و قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما على ابراهیم سزادان با آگری شتیش زور خطرناکا لوی خوای گور رازی نبو یگل پیغمبر کانی علیه صلاة و سلام لنو آگر دا بسوته فرمو مانا آگر سار با سلامت با پیغمبر ابراهیم نسوتینی علیه صلاة و سلام نا بی انسان انسان با آگری سزاب دا حرام لرو شرعیوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سریه چینات لمسلمانان لبو جگا یکدا امیرک لیان تو ربو اگره شکردو گوت یمو تمبرون نو اگره خریق بو بسنده چار هدا چار بابا اما بدو پیغمبر کدی صلی الله علیه و سلم لوی اگره قرتار مام یسب خو مام سین نو اگری دسینو مدینه گ گوت هارون نو زدسین چون و خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله ای گبه جو مام بکرد با یعنی تبک ان لحالتی و هدا فرموی اگر تو بن نو اگری دنیا ل اگری جهنم مش قرتار تا نده بو چه بن گوی گوت ی بسنده نو اگری بس شو هذا الإنسان ما أجر سزادري إنما طاعة في المعروف تاعد لوين لمعروفة لتاكل كردنا بجوية كردنا لشتيك هو معروف بي لا يعذب بالنار إلا رب النار هر صحابية شج مخالفة أو حديث يكرد قصة كي مردودة بابلن فلان صحابة مثلا واي كردو كاريتي وانزام دراو فلان كس واي كرديا أبد مردودة قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إي أو وحية هي خلش دي قصي اعتيادية ثور اعتيادية قصي أوردك وهي كسي شيتر بلام ناتواني قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوردك أو پیغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم منهج الرباط لبو إما دائناها بوي ناكري قصي أبو زورا سزابدا إلا خواة ثاني إنسان بأغر سزابدا بلام إنسان حتى لرو شرعي ولوينيها شيشكيك داخ كامن دارك في بسوتين حرام لرو شرعيه لعنتي لو كسيك الكوا حيوان داخ ده كانوا دي سوتين في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم اذا راضي بيها انسان فردينا واغرونا دارو بردو انواع استزاز ازاي بدي اوانا لدين اسلامتي دا جي جاي نبي توا هيز اسلو اساسي شنو زلوي ليرك تماشا دكي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم باسي في غمر ابراهيم دك عليه الصلاه والسلام او في غمبري كافر ويستيان فرويدن ناو أقر وصفتي كافر بو بلام صفتي مسلمان أو بك خواهي قولي دفاع لك لأن الله يدافع عن الذين آمنوا هو سماكم المسلمين أو نعوي لأمنا مسلمان كافر أو يان ويستيان بيخدا ناو أقر نك أو كسيك بي خلشي خسبيت ناو أقر سوتان دبيتي كافر بن أصحاب الأخدود يا فردنا أوي كواخواي قول اللومان باستكا النار ذات الوقود ثم عليها قعود وعوما على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود كافر خندقي لداو مسلماني فرداتنا وآقري بلا مسلمان نبوة كسيشي بقري وبأهقري استساعي بداو أوشتانا أصل أساسينيا أو پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرموي پیغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم فيان قسم أو پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لباسا أو من دالة نشل فرمي هر من دالك پیشي أو بالغ بي كدمري پیغمبر إبراهيم ألوه استقبال ياندك أو من دالي مسلمانان سبحان الله وكسانك من دالي اللي مرحام ميلا خزمة پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لخزمة أو دمك دادة نشل حتى روج قيامة زندي دمنو دستي داخل بابي ياندك لو بحشت مادم إيمان دارك فرمي يديو كابره آغرخي جوش دادا فرمي أو مالك بو خازني جهنم أو ملائكة أو بو حتى لفي غمر ينفر صلى الله عليه وسلم أولاد كفار أولاد من ضالي كافر أن يجدست بهشته ها جيب دي زاريش كدو باريدك مو أولاد كافر فرميانا في غمر صلى الله عليه وسلم دستنا بهشته فرمي وأولاد المشركين أولاد أواني بت أفرستن كافر بلان بمن ضالي مردن أوان دستن لبو بهشت خواهي قول أو عادل أو عدالة رب العالمين بلي نزا فرمي أو خانی جگای خوشی دیتید او جگای ایماندار بو او دارو او جگاو شوینی کوا زور زور لوا خوشتر بو او جگای شهید کام بو او ایل اگر من دا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پیان گوتم گوتان او جبرائیل او او میکائیل دلی بمن یان گوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیان سرد برس کوا سرم برس کردو زی کم دید وکو هور وابو بلام لجیانم دشتی و ها خوشم ندیتیا دلی بمن یان گوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خواته ما شاک جا عمر چه قیمته شید مینه دلی گوتیان یا محمد صلی الله علیه و آله اوت یگای تو شتی وا خوشم ندیته گوت دکاک لیم گرم با بسم امین در دلی بمن یان گو انه بقی لک عمر لم تستكمله ولو استكملت افیت منزلک هسه عمر دما هند عمر دما ال دنیا اون دستواوک او ذا دی ایرانا تماشاگ سبحان الله خلق هر وعده کدن عمر مروی زایع بکراگ انسان ایمان دار بی اوی لوی دانه ای لدنیا دا الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر امین در نعمتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اجازه دن باب اسم امین در ثواب من واز بینم لهم اشتاق برمنا هشتا عمر مایا او عمر بریکا او زادت که امین در لوی لکاتی سر مرجی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی پیان فرمو اتو دنیا دوی بمینی و بملکاتی ان قیامت دوی فرموي إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله أو عبدا كما بس في خوي في غمر صلى الله عليه وسلم لا يخوي اختيارك لا يخوي اختيارك جلو أجا كذي سوى لا يخوا زور زور نعمته كتيبه قصيدين لسه في غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتك ك ملك الموت دي روحي بشيش فيه بيدا لدري أي ملك الموت أو بس يارم لولا خواي كا أمن دوستي خواي ما خواي قورا كور روحي دوستي خوي دا شيش دوستي خواي فروردقارم إستا خوا واروحي دوستي خوي دا شيش أخشتي واقو دا بي واتخذ الله إبراهيم خليلا كل من دوستي خواي قورا إستا خواي قورا ملائكتي ناردوا روحي دوستك بشيش سؤال من لوليبكا ملك الموت سؤالي كفرمي يا ربي خواي إبراهيم وهذا ربي خوش الدزاني عليه الصلاة والسلام شو جوابي دموا جوابك أو أثر طبعا أثرك والله أعلم بصحة ذلك فرموي فروردقار فرموي وهل يكره الخليل لقاء خليلي آية دوست فينا خوش بقات دوستي خوي يعني إنسان لدنيا كلك نما دروا دقات أخوا دقات أرحم الراحمين يعني هم علماء لهم دنياهم مسلمان متفقين كأخوا لداك بابش برحمتنا لإنسان كسي كمن ضاليشي لدمر يكسر دروا اگر قسي بلولاي پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام اگر او انسان قور بلولاي رب العالمين روحا كي دروات بس انسان يشي ايمان دار بي خوال داكو باب لو برحمة الرحمة بوناكا يا ربي خدا يا رحمة بيك خوال الرحمة داكو باب مامك خوال الرحمة لخوشة كان مامك خوال الرحمة بيلة كان مامك خوال الرحمة وكسانوك كبيدة صلاة خوال الرحمة مظلومة كان مامك خواه هدايتي همو لايك من زياد وكي خواه لقناح يداكو باب ما خوش بي خواه شفالو نخوش كان من بنيري خواه سيدنا كان من آزاد بكي يا رب العالمين اواني بنا حق جيلان خواه بمال من دالي خواه انداشال بكي حق جوار قري ولو كساني كبنا حق ظلم يان لكتن وخستين يان فازل زندان تاريخ كان يا رب العالمين يا ربي خواه موفق معكي سربرزی دنیا و قیامت من مکی خواه لهم خرافه کو مصیبتی چی دنیا من پارزی خواه خومن مال من مندال من خیزان من حفظ کی بپارزی خواه سرفرازی دنیا و قیامت من مکی لرورشی دنیا و قیامت من پارزی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

وسلم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ومقتدانا محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسولك محمد بن عبد الله، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحب كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادات ديننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلماناني خوشويست، لقل دستبيكي سالي تازيخ ويندن بقون جاوي دزانين باسي بيقو روشتي زاناو وهروها بيقى زانسبكي خوشويستان. بس ابو قوري زانست خواهي قبر سبحانه وتعالى زانين وعلمي كردو تصيفتي أزلي وأبدي خوي. خواهي قبر القرآن بيروزدا بوزاتي مقدسي خوي، عالمي بكار هناوة، علام الغيوب بكار هناوة، عالم الغيب بكار هناوة. وخواهي قبر سبحانه وتعالى بهيج تقداوي نكرد وكي إنسان بلي زورم بيبدا، تنها علم نبي خواهي قبر سبحانه وتعالى دفرميت وقل رب زدني علما. وخواهي قبر سبحانه وتعالى بهيج تقداوي نكرد وكي إنسان بلي زورم بيبدا، تنها علم نبي خواهي قبر

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بالآخرة، يعني يكذب بيوم الدين. تقول له مثلا الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فيكذب، يقول: لا، الإحسان للوالدين غير مهم، أنا أهم شيء أستمتع بحياتي ولا أنفق مالي على غيري. تقول له مثلا: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك، لا يجوز أن تطلق بصرك بالحرام، فيقول لك: لا، أنا لا أهتم بهذا. يكذب بالأمور الشرعية، بالأحكام، بالتخويف من الآخرة. تقول له: عقوبة شارب الخمر أن يفعل به كذا، عقوبة من يقع في الفاحشة أن يفعل به كذا، عقوبة من يعق والديه، عقوبة من يفعل الشرك أيضا، لا يجوز أن تفعل ذلك. فيكذب بالدين، لا يلتفت إليه. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، ما صفاته؟ اللي ما يتذكر الآخرة دائما وليس عنده نية صالحة لطلب ما عند الله تعالى في الآخرة، ما صفاته؟ فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني يدفع اليتيم، يتعامل مع اليتيم بفظاظة وغلظة وشدة. فذلك الذي يدع اليتيم، يتعامل معه بشدة وفظاظة وغلظة، ما عنده رحمة ورفق. والله تعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الرفق باليتيم هذا من أعظم صفات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا رأيت. بل إنه قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إذا أردت أن يرق قلبك، إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم. فالإحسان إلى اليتيم والرفق به هذا بلا شك أنه من أعظم القربات. فهذا الذي لا يرجو ما عند الله في الآخرة، هذا ما يرفق باليتيم. فقال الله: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض يعني لا هو يتصدق، ولا هو أيضا الذي يحث ويدل الناس على طعام المسكين. ثم قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لمن يسهو عن صلاته فيخرجها عن وقتها، أو يجمع الصلاة من غير عذر، أو لا يقيمها يعني في أوقاتها التي أمر الله تعالى بها، أو ربما صلى وترك، فيصلي صلاة صلاتين في اليوم ويترك صلاة صلاتين، يستيقظ متأخرا من نومه ويخرج إلى عمله أو جامعته دون أن يصلي الفجر، يعود مثلا وينام إلى المغرب ثم يقوم يصلي العشاء بس، فيصلي بعض الصلوات يترك الأخرى، فهذا ساهي غافل. السهو هو الغفلة وعدم الاهتمام بالشيء. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل الذين هم في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة يعني يقع من قوم كثير، إلا أن الإنسان يجاهد نفسه. الذي يصلي ربما يعني فكر في ولده، فكر في وظيفته، فكر في سيارته، فكر في رزقه، فكر في دكانه، فكر في الجو حر أو برد أو نحو ذلك. فالوعيد ليس على هذا، وإن كان هذا ينبغي له أن يخشع، لكن الوعيد أن الذي على الذي هو عن صلاته ساهي، الذي كما تقدم إما لا يقيمها في أوقاتها أو لا يلتفت إليها. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، يراؤون بأعمالهم، يعني أعمالهم ليست خالصة لوجه الله. يخرج من المسجد فإذا رأى مثلا بعض الناس حوله أخرج من جيبه مالا وتصدق به على المسكين الذي عند المسجد حتى يقول الناس: أوه ما شاء الله هذا يتصدق. أو مثلا أراد أن يعني رأى بعض الناس مثلا دخلوا إلى مكان معين فأكثر من الذكر، أو أخرج المصحف وقرأ مثلا، أو كان يريد أن يصلي في المسجد ويخرج لكن لما رأى بعض الناس كبر وصلى النافلة ليروه ويثنوا عليه ويمدحوه، هذه كلها رياء. قال: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، الماعون هو الإناء الذي يعني يطلب بعض الناس من بعض. تجد ربما يطرق عليك جارك مثلا البيت ويقول لك: ممكن مثلا تسلفون مثلا قدر أو صحن أو فناجين، أو عندنا زيادة ضيوف ونريد أن نستعملها وأن نعيدها إليكم. فلا يجوز أن يمنع الإنسان هذا إذا كان قادرا عليه ويثق أن الطرف الآخر سوف يحافظ عليه، ما يجوز أن تمنعه. قال لك واحد: ممكن القلم أكتب به قليلا، لا يجوز أن تمنعه. قال لك مثلا: هذا شاحن الجوال تعطيني أشحن قليلا به وأعيده إليك، وأنت واثق أنه سوف يعيده، لا يأخذه ويعني لا يرجع إليك. فالأشياء التي
ليس فيها مضرة عليك في إعارتها إلى الآخرين ينبغي لك أن تعيرها. ولذلك ذم الله تعالى هؤلاء البخلاء فقال والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني الشيء الذي فيه معونة للآخرين يمنعونه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، وقد ورد في القرآن الكريم أن فرعون قال بنص القرآن الكريم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الحقيقة أن المفسرين السابقين حاروا في كلمة الأنهار، هناك نهر واحد هو نهر النيل، فكيف نفسر كلمة الأنهار؟ وهذا قرآن، الحرف له معنى، الإفراد له معنى، الجمع له معنى، التذكير له معنى، التأنيث له معنى، كتاب عربي مبين من عند رب العالمين. فالكلمات جاءت، فالأنهار جاءت جمعا. والذي نعلمه جميعا أن في مصر نهرا واحدا نهر النيل. العلماء السابقون اجتهدوا وقالوا إن هذه الترع التي تؤخذ من نهر النيل هي الأنهار، فجاء من رد عليهم: الترع ليست أنهارا، فروع من نهر، والآية تقول الأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحتي. الأمر يعني تطور إلى أن تولت لجنة علمية من أعلى مستوى، كانت تصور الأرض من الفضاء، وهذه الصور تمكنت أن تخترق 10 أمتار من سطح الأرض. فإذا الكشف المذهل أن تحت مصر أنهار، هذه الأنهار بعضها يصل ل800 كيلومتر، وبعضها 400 وبعضها 200. هذه الأنهار تجري من تحتي، فلما يكون في القرآن كلمة على صيغة الجمع لها معنى كبير. وكلما تقدم العلم اقترب من تصور 400 وبعضها 200. هذه الأنهار تجري من تحتي، فلما يكون في القرآن كلمة على صيغة الجمع لها معنى كبير.

لذلك كلما قرأنا القرآن الكريم يجب أن نعلم أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان، هو الذي خلق، هو الذي سير، هو الذي صمم، هو الذي اختار. فكل كلمات القرآن يجب أن تنطبق انطباقا تاما مع الواقع، وهذا يدل على مصداقية هذا الدين العظيم. من هنا وجب أن نؤمن أن الآيات الكونية في القرآن الكريم هي رؤوس موضوعات للتفكر في خلق السماوات والأرض، والإنسان لا يمكن أن يرى الله عز وجل في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه، لا أقول تحيط به، أقول تصل إليه عن طريق التفكر. والتفكر في الأصل أمر إلهي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والذي يلفت النظر أن التفكر جاء بصيغة المضارع، والمضارع يعني الاستمرار، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، تفكر في طعامك، تفكر في الفواكه، في الخضروات، في المحاصيل، تفكر في خلقك، تفكر في بنية جسمك، تفكر في النباتات، في الحيوانات، لأن هذا التفكر هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نتيجة هذا التفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلاً. الله عز وجل هو الحق، والحق الشيء الثابت والهادف، وما سواه الباطل، والباطل الشيء العابس والزائل. ومع الآية الثانية قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. القرآن والوردة وردة، الوردة الجورية أوراقها حمراء داكنة محاطة بوريقات خضراء زاهية، في وسطها مركز أزرق متألق، وردة بكل معاني الكلمة. لو عرضت صورة هذه الصورة على إخوتنا الكرام لا يمكن إلا وأن يعتقدوا اعتقاداً جازماً أنها وردة. وفي القرآن هذه الآية، كيف نفهمها؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هذا الذي يذكرني بقول سيدنا علي رضي الله عنه: في القرآن آيات لما تفسر بعد. الحقيقة مجرة انشقت فكانت وردة كالدهان متألقة. فلذلك إذا عرضنا هذه الصورة على الإخوة المشاهدين لا يترددون لثانية واحدة أنها وردة. أما أن تكون هذه الوردة انفجار نجم في السماء، هذا يؤيد عظمة الله عز وجل في قرآنه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحقيقة هذه الصورة عرضت في محافل علمية كبيرة جداً، وكان لها أثر في الإيمان بالله يفوق حد الخيال. قرآن كريم جاء قبل 1400 عام، تؤيده بحوث فضائية وصور لمجرات دقيقة جداً، فيكون هذا التطابق بين هذه البحوث وبين هذه الصور. هذه من آيات الله الدالة على عظمته. وهذا الكون الله عز وجل يبين لنا من حين لآخر أن الطريق إلى الله طريق سالك وطريق عريض وطريق واضحة. فلذلك أحد أكبر أسباب القرب من الله التفكر في خلقه، في سماواته وأرضه، في الجبال، في السهول، في الصحارى، في النباتات، في الجمادات، في المستنقعات التي في الأغوار ولها وظيفة كبيرة. لذلك أيها الإخوة الكرام، حينما يوطن المؤمن نفسه أن يقف وقفة متأنية عند كل ظاهرة كونية يفكر بها تفكيرا بسيطا، هذا التفكير يعد من ركائز إيمانه

0: وكأنه يرى عظمة الله، وكأنه يرى الله عز وجل موجودا وواحدا وكاملا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم القرآن فهما دقيقا، وهذا التطابق المذهل بين معطيات العلم الحديث وبين آيات القرآن الكريم القديم، هذا التطابق المعجز بينهما أحد أدلة قطعية ثابتة على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين.
1: من أهم الخطوات اللي بياخدها البني آدم في حياته راجل كان أو ست هو الجواز، وبيحتاج فيه توفيق ربنا وتيسير ربنا ورزق ربنا وإرشاد ربنا سبحانه وتعالى لحسن الاختيار. عشان كده في 7 آداب نبوية وسنن ساعات بننساها وإحنا مقبلين على خطوة زي خطوة الجواز. اعمل الخطوات دي، لو بتعملها بفكرك بيها إنك أنت تعملها بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو مش بتعملها اتبع النبي في ده، لأن أكتر سكة ماشية ومعانة وممدودة سكة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول حاجة قبل ما تخش في علاقة فيها خطوة رسمية، اوعى ما تستخرش ربنا، ابدأ كل خطواتك بالاستخارة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني الموضوع مهم جدا. فتقول كده، تستحضر قدامك الخطوة اللي انت داخلها، او تستحضري قدامك الخطوة اللي انت مقدمة عليها، وتقولي دعوة الاستخارة سواء بصلاة او من غير، لان في حديثين، حديث ورد ان بتصلي ركعتين دون الفريضة، ركعتين سنة، وفي حديث من غير ركعتين بتقول الدعاء بس، فكل واحد وظروف. تقول كده، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إن الخطوة دي، الجوازة دي، الإنسان ده أو الإنسانة دي فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذه الخطوة اللي هي الجوازة دي، الشخص ده، الإنسانة دي فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاخدش خطوات من غير ما تستأذن ربنا وتستخير ربنا، أول حاجة. حاجة تانية، بلاش يا جماعة ننسى أهم حديثين في الجواز، حديث تتجوز مين من البنات وتتجوزي مين من الرجال. قال صلى الله عليه وسلم، وهو بيطرح لنا اختيارات الناس، بيقول الناس بتختار بسبب الأربع أسباب دول. تنكح المرأة لأربع: مالها، جمالها، حسبها ونسبها، ودينها. النبي هنا مش بيرشد، مش بيقول اتجوز عشان الأربع دول، هو بيقول المجتمع بيتجوز بيسموه كأنك بترصد اللي بيحصل، المال والجمال والحسب والنسب والدين، الناس بتفكر بالطريقة دي. وبعدين قام سيدنا النبي قام قايل لك فاظفر بذات الدين، وكانوا العلماء يقولوا الكلام ده، يقولوا ايه؟ ان الدين واحد والباقي دول صفار، فلو الواحد مش موجود بقى كله صفار، لكن لو الواحد موجود بقى في صفر جنبه، بقت 10 100 1000، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني تعلقت يداك بالتراب وهو مصدر النماء. وقام قايل للبنت نفس الكلام، قال كده: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، لو أهملتوا الكلام ده تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بنشوف الكلام ده بسبب نسيان عامل الدين. وأنا هقولك إن عامل الدين ده عبارة عن مربع كده، عشان الدين اللي هو إيه؟ 4 أضلاع. ابقى راعيهم أوي أنت بتختار، والكلام للبنات والولاد. الضلع الأولاني الصلاة، لأن الله هو الكبير عندنا، فأنا لو عارف إن أهم حاجة عند الكبير أنا مش مهتم بيها، كويستشن مارك كبيره، دي علامه استفهام على تحملي لمسؤوليه العلاقه مع حد انا بقول انا بحبه. فالصلاه. رقم 2 الاحترام اللي هو عكسه الاهانه. رقم 3 تحمل المسؤوليه اللي عكسه الكسل وعدم الاهتمام بالخطوات اللي مطلوبه مني. رقم 4 الصدق والامانه. الصدق والامانه اهم الاخلاق، تحمل المسؤوليه بناء الحياه، الاحترام استمرار الحب لأن الإهانة بتدمر الحب، والصلاة معناها أن البني آدم اللي قدامي ده أو الإنسان اللي قدامي دي مهتمة بالعلاقات طويلة الأجل، تعمل أهم حاجة فيها، لأن علاقتنا بربنا أهم علاقة، وأهم حاجة فيها زي ما سيدنا النبي قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فده رقم 2، اختيار ذات الدين وصاحب الدين. رقم 3، عدم المغالاة في المهور. وأنا هنا ما أقصدش أنك أنت تتجاوز عن الحتة دي، تقول مش مهم أي حاجة، لا، أطلب المناسب لمستواك المادي. بس بقى منتشر في المجتمع أن يطلب مؤخر ضخم كأني مخونك، كأني عامل حساب أن أنتوا هتطلقوا، فبص هربطك بالمبلغ الضخم ده. فده بيزود الحياة صعوبة جدا، لأن لما بيختلفوا بيطلعوا عين بعض عشان الست تتنازل فتبريء. بص كأن الإنسان بيعمل خطوة استباقية لأن أنا مش مطمن لك، فتتسبب في فساد البيت. فجميل أن احنا نطلب المتناسب مع مستوانا الاجتماعي ومستوانا المالي، بيسموه مهر الكفء اللي زيها بيدفع لها قد إيه، والتجهيزات والشقة والكلام ده، بس بلاش المغالاة اللي فيها إشارة كده أن أنا مش مطمن فبربطك بالفلوس. الأدب النبوي والسنة المنسية اللي جاية هي مش أدب وسنة، هي فرض، بس أنا هقولها لك في السياق لأن دي السكة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. إن لسه ما اتجوزتوش فما ينفعش الخلوة والتلامس، ولو تسمحوني في الكلام الصور اللي فيها أحضان. أنا بقول الكلام ده علشان المدد بتاع ربنا والرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الغلطات اللي زي دي بتعكر صفو الحياة، بتعكر صف العون اللي بينزل من ربنا. واحد والاتنين اللي بيتجوزوا محتاجين مدد ربنا في نفسيتهم عشان يفضل الحب عايش، وفي فلوسهم وفي صحتهم وفي بيوتهم. فلا يخلو الخطيب بمخطوبته، ما يبقوش دايما مع بعض في حتات مقفولة. والتلامس اللي فيه تجاوزات كبيرة اللي بقى يتنشر كصور على السوشيال ميديا كأنه طبيعي عشان بس بركة ربنا تنزل عليه، فيبقى الحفاظ على الضوابط الشرعية أثناء الخطوبة. اللي بعد كده لما نتجوز بقى استحباب الوليمة. كل الناس بتعمل أفراح أو حفلات صغيرة حتى لو فيها أكل بسيط كده، بقى خد النية إنك بتعمل الفرح اللي بتأكل فيه الناس أو بتعمل العزومة دي علشان سيدنا النبي وصى بكده. لما شاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف في بداية مروحه للمدينة باين عليه أثر صفرة، باين عليه كده لبس حلو وريحة حلوة، قال له أنت تجوزت ولا إيه؟ قال نعم. قال له مين؟ قال له امرأة من الأنصار. قال أولم ولو بشاه، يعني اعمل وليمة حتى لو دبحت خروف واحد يعني. فابقى خد النية كده اطعام الطعام، وبخلي الفرح كده ايه بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لما ليلة الزواج في أدبين، الأدب الأولاني اللي بسميها ليلة البناء أو الدخلة، يعني الأدب الأولاني وضع الرجل إيده على جبين مراته ويدعي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها، يعني خلقتها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وبعدين يصلوا مع بعض ركعتين. صلاة الركعتين دول كأنك بتستفتح حياة تحت سقف واحد باستمداد العون من ربنا. إحنا كبني أدمين فقراء وعندنا استعجال وعندنا جهل وعندنا نقص كتير بنحتاج أن ربنا يكمله لنا، فبنبدأ حياتنا وإحنا في كنف ربنا سبحانه وتعالى وطالبين معيته وعونه. دول 7 آداب نبوية وسنن منسية من آداب الزواج.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهده. حياكم الله جميعا معاشر الصالحين والصالحات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات وفي هذه الحلقات، وأن يجعلها لنا نفعا في الدنيا وذخرا يوم لقاء الله عز وجل. فيما يتعلق بعلو الهمة، هناك مضرب للمثل في هذا الباب من مجموعة من الناس الذين مروا في تاريخ الإسلام. نجد مثلا رجلا سماه صاحب كتاب رجال حول الرسول الباحث عن الحقيقة، ألا وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل بلغت به همته أنه بقي يسأل عن الحقيقة حتى بلغها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان والده في مدائن فارس كمن يقال له يعني زعيم القرية أو الحاكم البلدة التي كان يسكنها، وأخذ ولده وتدرج في دور المجوس في عبادتهم حتى صار يطلق عليه لقب قاطن النار. قاطن النار هذا يعني كأنه المسؤول عن تلك النار التي يجب أن تبقى موقدة، لأنهم كانوا يعبدون النار ويجلونها من دون الله سبحانه وتعالى. في إحدى المرات يمر بكنيسة نصرانيين من النصارى القاطنين بمدائن فارس، فيسمعهم يصلون، يدخل عليهم في كنيستهم فيسمع كلامهم، فيعجبه ما عندهم، فتأثر بعقيدتهم وتأثر بكلامهم وما كان عندهم من صحيح الإنجيل يستمع إليه. فعاد إلى والده فأخبره الخبر، فقال له لا، أولئك على دين آخر. قال فحاورت والدي فحاورني، فلما رأى مني تمسكا بهذا الذي أنا عليه، بل رأى من سلمان رضي الله عنه رغبة في الرحيل إلى الشام لكي يلقى كبيرة أساقفة النصارى هناك، وضع والد سلمان الحديد في رجلي ولده، يعني سجنه ومنعه. فأخبر أولئك النصارى، أرسل إليهم سلمان وقال لهم إذا جاءت هناك قافلة تريد الذهاب إلى الشام إلى حيث ذلك أسقف كبير النصارى هناك فأخبروني. فلما أخبروه وجد وسيلة فحطم الحديد الذي كان يشد رجليه ورحل معهم وترك والده وترك قريته وبلدته. فمكث مع ذلك النصراني مدة، فإذا بالنصراني تحضره الوفاة ويأتي أجله، فيقول له إلى من تعهد، يعني تعهد بي، إلى من تعهد بي؟ فقال له إلى فلان في المكان الفلاني. فذهب إليه سلمان، يعني كان من الممكن أن يبقى في تلك الكنيسة ويمارس طقوسه كنصراني، وقد إن صح التعبير أدى الذي عليه. لا، هو يريد أعلى ما يمكن أن يصل إليه في القرب من الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى الأسقف الثاني فبقي معه مدة، إلى أن حضرت الرجل الثاني الوفاة، فقال له إلى من تعهد بي؟ فقال له والله لا أجد شخصا صالحا حيا أعهد إليه بك، ولكن هذا الزمان زمن مبعث نبي في المكان الفلاني، فإن استطعت أن تدركه فأدركه. فقال له ما علامته؟ قال علامته أنه يأكل الهدية ويقبلها ولا يأكل الصدقة، وأن له خاتم النبوة بين كتفيه، وذكر له علامات يعني مبثوثة موجودة في السيرة النبوية. إحنا الغرض عندنا هو الهمة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فذهب في طريقه إلى المدينة، وحتى أنه أعطى غنمه وماشيته لتلك القافلة وقال لهم أعطيكم كل هذا على أن تحملوني إلى ما أنتم ذاهبون إليه، أي إلى الجزيرة العربية. فذهب معهم، لكنهم لما بلغوا يعني مدينة قريبة من المدينة النبوية غدروا به وظلموه وأخذوه فباعوه على أنه عبد مملوك، باعوه لأحد اليهود. هذا اليهودي بقي معه سلمان ثم باعه إلى يهودي من بني قريظة،
فرأى العلامات، علامات المدينة التي ذكرها له صاحبه قبل أن يتوفى، فعلم أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبلغه خبر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة إلى المدينة، فتحين الفرصة ثم ذهب إليه، فجمع شيئا من الطعام وكأنه يريد أن يعني يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن لدي طعاما أحببت أن أتصدق به، لأنه صدق، أحببت أن أتصدق به، وما رأيت قوما أحق به منكم، فهاكوا هذا الطعام فخذوه. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله، لكنه لم يقربه. فمضت أيام، ثم أتاهم بطعام آخر، فقال: والله اجتمع عندي طعام آخر فأحببت أن أهديه إليكم لأنني أرى أنكم أحق به. فوضع لهم الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بسم الله كلوا، وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتحققت العلامة الثانية، الأولى أنه لا يأكل الصدقة، الثانية أنه يقبل الهدية ويأكل منها. وتبعه سلمان، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه رداؤه وثوبه، وسلمان يتحين الفرصة، يريد أن يطل على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ليرى العلامة. فرآه صلى الله عليه وسلم، ولما حباه الله عز وجل به من الفطنة والفراسة، فترك الرداء يسقط من على كتفيه حتى رأى سلمان تلك العلامة، فأقبل عليه وانكب عليه، جعل يقبل يديه ورأسه ويبكي. سلمان إلى حدود الساعة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أنه بلغ مبلغ الأعلى من الحقيقة، ومع ذلك لم يرضيه هذا الأمر. تخيل، إلى انظر إلى علو همة هذا الصحابي رضي الله عنه، أنه كان مملوكا فلم يستطع أن يحضر بدرا، ولم يستطع أن يحضر غزوة أحد، فإذا به يشكو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب صاحبك. المكاتبة هي أن يطلب العبد المملوك لسيده أن يعطيه مبلغا من المال على أن يكتب له صك عتقه فيصير حرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يجمعوا لسلمان المال، فجمعوا المال الكافي لكي يكاتب سلمان يعني مالكه، فكاتبه وأخذ صك حريته، فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الغزوات كلها، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ من سلمان أن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. ما قالها لجمع من الصحابة المهاجرين ولا من الأنصار، قالها لهذا الرجل الذي أتى من بعيد، لكنه أتى بهمة عالية بلغت به هذا المبلغ العالي. والحمد لله رب العالمين.

ضع تحت السكينة هذه ألف خط. لما جاء الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال منزلة السكينة هذه من المنازل الوهبية، الله يعطيها من يشاء من عباده، ينزل عليك مرض، يبتليك الله بالفقر، ينزل الله عليك من المصائب عدد شعر رأسك، إلا أنك تجد أن السكينة تملأ قلبك وغيرك الدنيا تتكبكب عليه بالليل والنهار وتملأ عينه، لكن ما ينام إلا بالمسكنات والمهدئات ويراجع كل العيادات النفسية. ما الذي جعل هذا مطمئن وهذا خائف؟ الله سبحانه وبحمده. يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم شراك نعلة، أبو بكر يقول لمحمد في الغار في بطن الجبل لأبصرنا، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما فأنزل الله سكينته. سبحان الله العظيم. يقول الإمام ابن القيم وكان ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة حتى يذهب عنه ما يجد، وهي ست آيات في كتاب الله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فأنزل الله سكينته عليه. إلى ست آيات تجدها لو تكتب آيات السكينة في الإنترنت تجدها أمام ناظري. قال ابن القيم وأنا جربت هذا، إذا اشتدت عليه الأمور واكتلبت عليه الهموم ما إنه يقرأ آيات السكينة حتى تجد أن قلبه يطير لله. سبحان الله. عشان تعرف لماذا الله أسرى بمحمد في تلك الحقبة الزمنية، لأنك أنت كلما اشتدت عليك الدنيا تحتاج إلى يقين يطير بقلبك إلى الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. طيب ليش الله يري كل هذه الآيات؟ موسى يريه العصا كيف انقلبت ويده كيف تحولت. شف، بس لأجل شيء واحد، بس لأجل شيء واحد، رأى آيات ربه. اذهب إلى فرعون، أنت أمامك رحلة تاريخية شاقة جدا، إذا ما كان معك يقين بالله ستهلك. لذلك لما جاء فرعون يطارد موسى بمليون وستمائة ألف رجل قال تلك الكلمة التي ذكرت في القرآن، كلا إن معي ربي سيهدين. يقول ابن كثير في قصص الأنبياء والله ما نجا منهم واحد، كل المليون وستمائة ألف غرقوا، ونجا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم.

صلاة الفجر أيها المؤمنون، المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين للرجال دلالة على البراءة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر مع أخواتها مما يؤدى في الظلمة يكسب المؤمن نورا تاما في عرصات يوم القيامة، يوم ما يكون المؤمن أحوج ما يكون إلى النور. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أيها المؤمنون، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. إن أعظم ما يقف به المؤمن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو محافظا على هذه الصلاة وغيرها أعظم حفظ، حتى إنه قال في السنة القبلية التي قبلها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإن من أعجب العجب أن يفقد الإنسان حياءه من ربه جل وعلا، فيسهر على لهو محرم أو يمكث على الفساد أيا كانت صوره الليل كله حتى إذا دنا الفجر نام، فإذا أصبح لعمله أو تجارته أو غير ذلك خرج يرجو الرزق، ولا رزق إلا من الله، يرجو أن يأمن العواقب، ولا حافظ إلا الله، يرجو أن يوفق ويسدد فيما يقول ويفعل، والمسدد والموفق والمعطي والمانع الله، فيطلب ما عند الله وقد عصاه من قبل وفرط في أعظم فرائضه. يقول الله تبارك وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إن من أعظم الفال ودلائل النجاح وأسباب الفلاح أن يؤدي الإنسان إن كان رجلاً صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين، وأن تؤديها المرأة أو الفتاة في وقتها في بيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. فأداء صلاة الفجر نوع من السكينة والاطمئنان وأمان، ويقع المؤمن في ذمة الله. وليس المراد أن يكون المؤمن في ذمة الله أنه لا يصيبه أذى، هذا لا يمكن أن يثبت لا عقلاً ولا نقلاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم أحد ومع ذلك كسرت رباعيته وشج رأسه وأدمي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود أن الإنسان إذا بقي يبقى على خير وعافية، وإن قبض يقبض وقد كان في ذمة رب العالمين جل جلاله، والله تبارك وتعالى خير الحافظين. وكل سبب أدى إلى المحافظة عليها يجب أن يشرع المؤمن ويسعى إليه، وكل سبب أعاق عنها أو حرم منها أو منع إياها فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنه ويتجنبه، لأنه لا جمع بين الاثنين، لا يمكن أن يتم الأمران سويا. الله تبارك وتعالى خلق الناس منكم مؤمن ومنكم كافر، وبين لعباده النجدين، وأداء صلاة الفجر جماعة من أعظم أسباب التوفيق.

ووالله ثم والله كم سمعنا من أناس تساهلوا فسهل الله عليهم، وكم من أناس تسامحوا ففسح الله لهم في أمورهم وحفظ الله أموالهم وتجارتهم وأولادهم، كما أدخلوا السرور على المسلمين ووسعوا على المضيقين، وخاصة إذا كان الإنسان في سعة وفي عيش ولا يضره ذلك. أما الذي يتضرر فهذا لا نتكلم عليه، نحن نتكلم على القسوة والحرفية في التعامل مع الناس بالمادة ونسيان الآخرة. إذا رأيت أخاك صادقا، وهذا الذي نقول، وأنه يقول لك عنده ظروف، واسمع هذه الكلمة، أن من جاءك وقال لك أريدك أن تقيلني من البيع وعندي ظرف وهذا الظرف ضيق علي، وصدقته فيما قال، فإن الله يثيبك سواء كان صادقا أو كاذبا، يثيبك بهذه النية. ولذلك لا أنت تعامل الله ولا تعامل غيره. فنحن نتكلم في حالة كون الإنسان يغلب على ظنه أن أخاه صادق، ولا نتكلم على الإقالة التي تتضرر بأموال الناس أو الإقالة التي توجب الحرج الشديد. طبعا الذي يريد أن يعامل الله في أوسع من هذا، هذا شيء بينه وبين الله ولن يخيب. لكن إذا عفوت عن أخيك ووسعت على أخيك فإن هذا أجره عند الله عظيم وعاقبته حميدة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رحم الله رحم الله، وإذا رحم الله فلن يعذب صاحب الرحمة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. من يتعامل مع المسلمين ووسع الله عليه في الأموال وهو يتعامل معهم بالسماحة وباليسر، والله ما وجدنا أموره إلا ميسرة، ولا وجدنا من الله له إلا كل خير، خاصة إذا فعل ذلك وهو يحتسب الأجر فيما بينه وبين الله، لا رياء ولا سمعة، ولكنه يحتسب الأجر عند الله، ويفعل هذا رحمة بالمسلمين، لأن الراحمين يرحمهم الله. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. ولا شك أن الإقالة فيها أجر عظيم، ثوابها عظيم. ومن يريد ما عند الله ونظر إلى إخوانه المسلمين ووسع عليهم، فإن الله يوسع عليه في الدنيا والآخرة.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وسنته لدوي بانگدان او کسی گوی بستی دبه وکو خوی ولام داتوا تنها لحی على الصلاة وحی على الفلاح بلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ونزاي دواي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگ بو بله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: او شفاعتي مني بو حلال دبيت لروجد وايدا بمشي ويا قام الذكري الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.

دمویل آینه کم شهر زا ببم لسر آینی پاکی اسلام پرورده ببم جا داوال دای کبوکو ما مستکنمو سر پرشتیارانی گلتو زندکم لسر روشت برزکانی اسلام پروردم بکنو لم ارک پیروزکم ترخمی نکن منیش سپاسیان دکم انشاء الله دبما رولای که گلتو زبو فال داهاتی همو كاركانم بناي اخوا دست بيدكم دليم بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي اخواي بخشين دي مهربان حزكم ايناكم بناسم خواي خوم خوش دوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوي حزكم لو انا كانم دازي رقبم حزكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش ديم كاتكانم بفيرون ادم كاتكانم دابش دكم رولي استو نوي دواروجم عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر كري خطابة رضي الله عنه دلت بغنبر خدا صلى الله عليه وسلم دفرمت همو كارو كردويك بجواري مبستو نيازي نودولا وهمو كار كسيك بجواري مبستكي باداش ددريد واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و بغنبر خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و بغنبركيتي و هر کسی کس کردنه که باشتی که دنیا بید به دست بهیند یا خود آفرتی بید ماری بکد او کس کردنه که بولی اوایا که کسی با کردوه.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. عبد الله كريم مسعود قال رازي بيت دقيريتا و كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمياتي هر كسرك فيتك لقرآن بخوينيتا و أو تاكيكي بودن سريت وهر تاكيشي بداقت بوي هجما دكري من نالم ألف لام بيتك بلام ألف بيتك ولام بيتك وميم بيتك.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. بغبر صلى الله عليه وسلم دفرمي آسان كابن قرسي مكان نجدر دم بخوكو دوريان.

0: شش، هفت، هشت، نو، ده.
1: دی هاوریان، با جاری کی تر بیلینوا.
2: دی.

0: زین و بێبەشی لە میهرەبانی خوا لەسەر زاڵم و ستەمکارەکان خوێن ڕێژەکان دۆڕاوەکان بۆگەن و نوێژنەگەرەکان ئەو ستەمکارانەی الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كروور اجرنو برگري خوانك نري خواو لآيني خوا يان اوانيك جلو جيري خلقي اكن لآيني خوا داواي آيني خوا اكنو ايانوه بخواري و بلاري بمرنگا ننگو رخني لي اگرن يان لاري اكنوو باي ادن بلا يبلاري و چوتي دا بتأويل وشتينا حقو بروبوچو بهوي او خويشيانو خلقيج لا ادن لرق الراستكي خواو رق الراستكي خوابو جولا لارو چود نيشان ادن وهم بالآخرة كافرون اوان بي بروان بهمي شئيب الروجي دوايو دان نانين بو روجة داو بسرها تكاني دا وبينهما حجاب لنيوان بهشتو دو زغ دا لنيوان يا لنيوان بهشتو دو زغيكان دا پردو بربستايا كجياي كردونة تولي اكترو برگري گزرو هاتو چو اكاد بلان برگري قصو گفتو گو كردن لغل اكتر ناكاد اتر برگري بینين بكاد يان نا وادر اكوين بزدمت حجابا او ديوارو شوريا كلا سورة حديد دا افرمي فضرب بينهم بسور له باب وق امام بيهقي اجر يتولى مقاتل وو تنكسي كتريج دا پيج امو اجرنا ولا مجاهد وعلى الاعراف رجال بسر برزايكاني او بستو شوروا چن پيالك هيا يعرفون كلا بسيماهم كهر كامل بهشتي ودو زخيكان اناسن بهوي نشانو شوي تايبتي خويانو كخوا كردوني بنشانيان وقبري قوس بيتي روي بهشتيكانو رشيو ناشريني روي دو زخيكان ونادوا اصحاب الجنة بانا كان بهشتيكان ان سلام عليكم بمي صلاوتان ليبه لكاتيك دا لم يدخلوها وهم يطمعون او بهشتيانا نچونتا بهش لكاتيك دا اميدو تاورواني توني اكن يان لكاتيك دا وان وان بسر برزايا كان ونچونتا بهشتو تاورواني توني اكن ام دو رايا هيا بلام دوم ندل دا بهستدا اوان ديارة تاو ابرنا بهشتيا كانو مگر بهو اشتيك وچاويا لنكلاب كن وقوريش اجيري لميك افرمي وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار كاتي شاوكان يلادريو ورقيرين بوتر في دوزخ يكان ألين بطارانو لارانو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أي پرور دقار مان ممان جرى للريزي استمكارانو لقل أوان كومان نكر ولا آقرا أماني كوان بو برزايانو بتایبتی بانگ یک اکن نچن کسی که تایبتی دو زخیکان کسروکو بناو بانگ بونو ایان ناسن بنیشانه تایبتی خویان لجیهانا یان بنیشانه تایبتی روشی دو ایان وگل فرموده دا هاتوا
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولی رو دورو بری

کور سواس رنجان ادانو لو روجه دا وان لبهشتا ایمان داران آیا اوانا او کسانه بون که ایوال جیهانا سوینتان اخوات که خواه مهربانیان لگل ماکات مبزدن پرسیارا تشردن لو سرکیشانو بدرو خسنوی داغدان مدلیان دا لپاش تشردن لوان انجا لاک نو بولای او هجار خواه پی داوانو الین پیان یان لاین خواه پیان او تره ادخل الجنة بچن بهشت برن برو بهشت یان مبس اویا بردوان بلن بهشتا لکات یک دا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون هیج مترسیک تان نسر نیو باک تان نبی لداهاتو تان یو غمبار نابن باوی هجرو داو بسرهات یک کنازو رهستان لیت یک بدات بله پاشن ونادا اصحاب النار اصحاب الجنة دو زخی کان بانگو هاوارا کن لبهشت یکان ان افیضو علینا من الماء او مما رزقكم الله بمی برژنو بسر من در ناو لآو یعن لوی که خوابشی داونو کردو یتی بر روزی تان واتا لهر خوراوی کی تر وگ هندگ افرمون یعن لهر خوراکو خوار دمنیک وگ هندگ کی تر افرمون بگو من بشک بسزا سختکانی دو زخی تینویتی و برسیتی ها لپیش و تینویتی لبر او او هاوارا اکن انجا ولامک ادرینو کس خطر تینویتی و برسیتی اکا پیانالین قالو ان الله حرمهما على الكافرین خواهر دوکی حرام و قدغه کردو لسر ببرو اکن بو لبر چی چون که بو زیاده سزادانی درونیان بی ابرو کدنیان امشالين الذين اتخذوا دينهم لبروا يأو بيبروايني كأينكي خيان جراب له كارو كدوه خريق بن بشتيك نفس بيخوشو خريقي أكال كدوه بسودو بنرخ ولعبا رابواردنو خوشيو بكاري بسودو منالانا او آينيك خوافر ماني بيداوا او انا قالتو لاخرتي بيأكن يان او كارو كدوه كبسودو بنرخا جرابيان بآيني خيان وقبت فرسيو همو كارو كردو وكاني تر يان با عرزيو خوين بريار ادن لآيني خوادا با پي عرزيو خوين دسكاري اكن يان آيني خوا اكن بهوي دسكوتي دنيا كدنيا روت يكيك لو دوشتا بينرخا لهون ولعب فاشن وغرتهم الحياة الدنيا جياني نزيكو يكم كجياني جيهانا علي خلطان دن خريكي كردن لكارو كردوي بنرخو برسولي روجي دوايانو لبيلي خوان دركت فاليوم ننساهم بوي هو امر يا مجلوان وغلا بيرتشول اكينو باش يويلا بيرتشوان رفتان انا قالكين كما نسوا لقاء يومهم هذا هرتوني بيني بيرتشون ولا بيدركني اوان بوغي يشتنو لو تشار بوني امروجيان واتبيني بيلينا كدنوي اوان وجندانيان بروجي قيامته غيشتنيان وانا زاني ناغن با سختي وسامناكي امروجا وما كانوا بآياتنا يجحدون هرتوني وببيني بروانه نانو دانناني اوان بآياتا كاني ايما لجيان دا بهمي شيو بردوان بون لسري تا مردن انجا براسي اوه سزاي او بباورانيا سزاي او دور راوانيا كلا دنيا دا ظلم استميانا كردو بروايا ببهش نبو بروايا بروجي قيامت نبو بالي برز كانم اويكا جوبستي بون دي من كان يروج قيامت بو كلا بيني بهشت كانوا دو زخ كان دا شيو أجوزري كشون قرآن بمن بازكاد كأو بيبروايا نابي لو آبي ساز قاري زلاري بهشت بخونوا كنابي لو خلاكو خارد نوي أهلي بهشت بخونوا كنابي بشن بهشت ونفرين يعني لأكريه تا تايو مدنيا بونيا كما تا سربرزيوش كومندي بو إيمان دارانا بوشن كوتواني بيغنبري خوايا محمدي سرورمان صلى الله عليه وسلم بختوري بو او آفرتانيا بو او خشكو دايكانيا بو او غنجولاوانيا بو او بياوريستيانيا كهميشا اهلي تاكن اهلي نيرجن اهلي باكيتين اهلي داوين باكين اهلي زمان باكين اهلي قبلن اهلي مزقوتن اهلي حجاب ولسكو سربوشي سري خيانن اهلي طاعتو جرارين بو خواهي گورو پروردگار كواتتن ها ايمان داران سريان برزا
كواتا تنها اوانا اي بناو بختورن كل دنيا دا كاربو رزامن دي اخواكن باو ميدي تا امدق لحظيا بيسري ام برنامه يبون سودو كلكمان بيقيان دبن خواي قورا بيكاتا چراي قيامت بو همومان خواي قورا ليمان خوش بيت عاقبت من بخير بگیرد دامز داری من پی ببخشی رسلم ریگ راستا غل و حقد و کیناد لکان من نهیلید خواهی جان درون من پاکی تو لجنگی گناه و تاوان خواهی داواد لیکن بنا و جوانکانی خود گنج و لاوکان من هدایت بدا افرتکان من پشت و بحیاب که داواد لیکن بنا و جوانکانی خود لسلم ریگ راستا بمان جنتا او کاتی ملک الموت فرشته یان کشان من بو انیلی یان من کشه زمان من پراو که بشهادتی لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن بکیت بهاری دلکان من ای پروردگار قرآن بکیت شفا بخشی درو درون من قرآن بکیت شفا بخشی نخوشکان من قرآن بکیت تکاکار من قرآن بکیت روشنایی قبرکان من اوی کبی سری امرادویه اوی که لگلم برنامه نا اجی خواهی گوره لبهشتا کوی که تول خزمتی پیغمبره صلی الله علیه وسلم اوی که همیشه حزی با آموشگار یکانی قرآنو فرمایشتکانی پیغمبره صلی الله علیه وسلم خواهی لدنیا گمرای نکی سریده نشیمینی پروردگار با اسمی عظم داواد لیکم اوی رقی لإسلام اوی رقی لقرآن اوی که وا ارشیت و برام بربم دین و بم اسلام و بم پیغمبره ایمه صلى الله عليه وسلم خوايا زماني لالكي خوايا بحرمتي كي هم لدنيا هم لروج قيامتا ري رشكيت لجهنما بيسوتيني كايش بيسوتيني داواد لي كم بنا وجوانا كاني خوت باسمي عظمي خوت هر اوان دالين لم دنيا شاكمان بهن الرقا لقيامتي شا شاكمان ببخشا لها لاو قرماي جهنم بدورمان بقرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تيلا فرجة قوري تنقو تارجيت تترى يا باورناك خد بخاموشي يا كي تترى يا باورناك خد بخاموشي.

بد اجري دوزخ بتر تر بيدك جاك وابو بو بدستي خد بخود خوشي اكي جاك وابو بو بدستي خد بخود خوشي.

ديت درواك بليازين سبرا ظلميابن ديت درواك بليازين سبرا نفامي بباش لي خوتي بهوشيكي نفامي بباش لي خوتي بهوشيكي من ظلم وارجي سرشان بوش سوق ترابي من ظلم وارجي سرشان بوش سوق ترابي قرتي عندي كسلين تو بران دوشي اكي قرتي عندي كسلين تو بران

تیگن بەڵام لەوانێ دۆستانێ فەرمان بربن هەفتەی دوو ڕۆژ داوامیانە بێت و لە دوو ڕۆژە ڕۆژە ئیجازە بێ لەوانێ لەم قسانەی من زۆر جوان تێنەگا بەڵام هەموو ئینسانێکی هەوڵدەر لە ژیانە تەنانەت با کارمەندیش نەبێ تا فەرمانبەریش نەبێ با کارمەندی کەرتی ئەهلیش نەبێ لە کۆتاییە تۆ هیچ پیشێک تێ پێویستت بە پاداشدانەوەی خۆتە پێویستت بە پاداشدانەوەی خۆتە کەواتە پاداشکردنەوەی خۆت واجبێکە بۆ پارێزگاری لە خۆت بۆی بەردەوام بی و شتێک نییە بوترێ بیکەی خۆشە و نەیکەی ئەکرێ نەخێر واجبە بکرێ و ئەگەر نەکەی نەیکەی نەسووتی ئەمە خاڵێکی دیکە خاڵێکی دیکە خۆشەویستانم کەوا ئەکا تەندروستی دەرونی تۆ بەرز بێتەوە کە بریتیە لە مەسەلەی ئەو شتەی کە پێی ئەوتێ ئیتقانی مەهارە بریتیە لە ئیتقانی بوارێک ئیتقانی کارێک ئیتقانی شتێک ئەمە واد لێ ئەکا تەندروستی دەرونیت زۆر بەرز بێتەوە چونکە باوەڕ بە خۆبوونت پێدا خۆشەویستانم پەیوەندیشی ڕاستەوانە هەیە لە نێوان باوەڕ بە خۆبوو ناوە تەندروستی دەرونی ئەو کەسەی کە باوەڕی بە خۆیەتی تەندروستی دەرونی بەرزە و باوەڕ بە خۆبوون بریتیە لە چی بریتیە لە ئیمتیلاک بریتیە لە خاوەنداریەتی ئەگەر خاوەنی شت بی تۆ باوەڕت بە خۆت یانی گریمان تۆ ئینسانێکی خاوەن بڕوانامەی و خاوەن زانستی لەبەرەوەی خاوەنی ئەمانەی خەڵک ڕێزت لێگرێکەواتە خاوەن ڕێزیشی لێرێ ئەم خاوەنداریەتیانە وات لێ ئەکەن دەرونیان ئارامتر بی و مرتاحتر بی و تەندروستی دەرونی دەپارێزن بۆیە مەسەلەی ئیتقانی مەهارەیەک ئیتقانی بوارێک ئیتقانی کارێک لەو شتانەیە کە وات لێ ئەکا تەندروستی دەرونی تۆ بەرز بێتەوە ئینسان هەتا کارامەی نوێ فێر بێ هەتا لە ژیانە خۆی بەرزکاتەوە نەفسی نوێ ئەبێتەوە و نەفسی گەشە بێتەوە بۆیە خۆشەویستی من ئەمە لەو سوودە گەورانەیە کە ئێمە بەردەوام بەتۆڵین با بەرهەمتە بێ تۆ بەرهەمدار بە بەرهەمداری واد لێ ئەکا ببیتە خاوەن ئەبیتە خاوەن شت ئەم خاوەنداریەتە واد لێ ئەکا سیقەت بە خۆت بێ یعنی خۆشەویستانم دەرونی ئینسان من بۆ دووەسفەکەم یعنی دەرونی ئینسان ئاوایە تۆ تەماشا نەفەرێک ببینە لە ناو بازار وەستای بوارێک وەستای مەطعمێک هەموو کەسەی بینێ بە وەستا وەستا بانگێکە ئەم کەسە ئیتقانی مەهارەیەکی کردووە کە چێژ لێنان لێرێ ئەم کەسە سیقی بەخۆیەتی کە لە بازار پێی ئەوترێ وەستا کە خەڵک ڕێزی لێ ئەگرێ لەبەری وەستایەکە چێشتەکەی خۆش پاشان بەهۆی ئەم ئیشەوە ماری مادی باشە کەواتە خاوەن پارەش خاوەنی کۆمەڵە شتێک لێرێ ئەم خاوەنداریەتیە وای لێ ئەکا باوەڕی بەخۆی بێ و ئەم باوەڕ بەخۆبوونە تەندروستی دەرونی باشترێک طبعا داواد لێکم ئەمانە تەبێ بەڕی حەڵاڵ حەد بێ یعنی سبە من مەڵێ ئاخر فڵان کەس بە حەرامێکا غەڵەتی کرد من باسی حەڵاڵ بۆ تۆ کەم عزیزی من بەڵام بە پێچەوانە و گریمان تۆ کەسێک بی لە هیچ جوارێ مەزانە خۆت پێ مەگێنە خاوەنی هیچ مەبە هیچ بەدەست مەهێنە لەو کاتەیە نابیتە خاوەن هیچ کارامەیەک و نەبوونی کارامەیی واد لێ ئەکا سیقەت بە خۆت دابەزێ یعنی خۆشەویستی من بچۆ یاریگایکی دووگۆڵیەوە بۆی زیاتر لە مەفهومی سیقە بەخۆبوون و خاوەنداریەتی تێبگەی بچۆ یاریگایەکی دووگۆڵیەوە خەڵک یاریەک یاریزانێکمان هەیە لە ساحەکە یاریکردنی زۆر جوانە یعنی ئیتقانی مەهارەی یاریکردنی هەیە ئەبینی لە ساحەکەی ئەم کەسە سیقەی بەخۆیەتی دڵی خۆشە بەعکسەوە نەفەرێ نازانێ شەق لە تۆپ با کردوومانە بە دیفاع ئەم کەسە بەردەوام قەلقە ئەترسێ تۆپێ بێ بەلایە غەڵەت کە ئەترسێ تۆپێ بەلایە خەڵک گاڵتەی پێ بکە ئەترسێ تۆپێ بێ بەلایە لێی تووڕە بن یاریزانەکانی تر ئەترسێ یاریزانێ تۆپەکە بە بینی قاچەکان یا بە ناوگەڵ یا بەرێت و گۆڵ بکە ئەم قەلقە بەردەوام ناڕەحەتە بەردەوام سیقەی بەخۆی نەخۆی ئەهێنێتەوە یەک کەواتە ئەوەی خاوەن مەهارەکە بوو سیقەی بەخۆی بوو و سیقە بەخۆبوونی وای کرد میزاجی لە ساحەکەیە پارێزرە بوو بەڵام پێچوان ئەو کەسەی کە کارامەی نەبوو لە یاریگا ئەترسا بەردەوام قەلق بوو لەژێر سترێسا بوو ئەم نمونەی بۆم باس کردی لە یاریگا لە هەموو شتێکی دیگەی ژیانی شاوایە ئەو تەلەبەی کە لە پۆلە ئیتقانی مەهارەی دیراسەی کردووە زیرەکە باوەڕ بەخۆبوونی هەیە لە سەفی یەکەمی پۆلەکەی دانیشێت دە سەڵە بڕێما وەسا خۆشی وێت تەلەبەکان بە دەوریەوەن ئیحترامێکی دیکەی هەیە بە پێچوان ئەو کەسەی سعی ناکە لە پشتی پشتەوە خۆی شارێتەوە حەز ناکە مامۆسا قسەی پێڵێ بەردەوام قەلقە مامۆسا قسەم پێنەڵێ برادرەکانم گاڵتەم پێنەکەن سفرێکم تیا بێ باوکم چیم لێکە ئەو کەسەی کە مەهارەی نییە تەندروستی دەرونی نزمە بێت ئەو کەسانی ئیتقانی مەهارەیان هەیە تەندروستی دەرونیان بەرزە بێت کەواتە خۆشەویستی من لەو شتانی کە بیزانی بریتیە لەوەی لە ژیانە هەتا تۆ کارامەی فێربی هەتا تۆ بەرهەمداریت هەبێ تەندروستی دەرونیت بە شێوازێکی زۆر بەرزە بێتەوە بپێچەوانەوە ئەگەر مەهارەت نەبێ لە ژیانە بەرهەمداریت نەبێ تەندروستی دەرونی نزمە بێت پاشان خاڵێکی دیکە خۆشەویستانم لەو خاڵانەی کە زیان لە تەندروستی دەرونیت ئەدا و زۆرێک لە خەڵکی جێبەجێ ئەکەن بریتیە لەو کاری کە پێی ئەوترێ
ترک کردن یا خود ویتو دانان لسر شد از این زور کس هیا لخوی و شد لخوی حرامکا و شد ترککا یعنی بردوام خوی لشتانک اپاریز بی هو کر لی دوره کبیت یعنی چندین پیپری زانستی هیا لپیوندی نیوان اوی کتو ویتو لسر جیان هبه ویتو یعنی اوی که آلی امن نابه امن نخیر او پیوتر ویتو یعنی ویتو یک لسر دانا امن نابه پیوندی که راستوانه هی لسر ویتو دانن لسر شتگانی جیان و نزنبونوی تندرستی درونی یعنی گریمان کسی وامان هی ویتو لسر شوین هی الان من رقم لهولیر ناتشم قد ناتشم بولیر بو نا رقم لیتی من رقم لسلیمانی من رقم لترکیه من رقم لیرانه من رقم لفلاولات من رقم لنیوی گوی سر یعنی مثلا خلقی هی لخوی لزانکو لمکتب لپولک های لخوی رقی لبیز طلبه هیچ وکای نیشونی ام بیز نفری رق لیه من رقم لفلانه من رقم لفلانه ویتو لسر شد دانه شوین کسکان بابتکان ویتوی لسر دانه یعنی حزم لفلان شوین نی حزم لفلان شد نی او ناکم او ناکم او ناکم او ناکم او ناکم یعنی ام کس امنده ویتو لسر جیانی خوی دانه تاوای لیده تندروسی درون نزمه بیتو پیوندیش راستوانه هی لنیوان فراوانی درونه و تندرستی درون یعنی انسانی وامانه درونی فراوانه لجیانه تقبلیشتی جیوازه که لجیانه تقبلیشتی نویه که لجیانه تقبلی اوه که که شتانه کن لوانه زور لام خوش نبن بلام خوشم یعنی نپارزم ویتو یعنی لسر دانانم بوی انسان حتی ویتو دابنه لجیانه تندرستی درونی نزمه بید بوی خوشویستی من هول با لجیانه کمترین ویتو دانه لسر شتکن يعني هي الله من حزناكم ميوان ببينم وحزناكم خلق ببينم وحرقم لو شاريناتشم بو شاريا وحزم لفلان شدنيه ورقم لفلان رنقه واو ساري مرحز لينيه من بمكو جن سواري وساري نابم باش بو ام فيتو انا داني لجياني خوت من حمو ساري سركو راس لو انا داني كان داني ديجا زياتر حزم لي والله رقم لهيش كام يعني بو رقم لزا وساري دامو تشيك رقم لساري من کل زانکو خواندوم ولی مکتب خواندوم رقم له هیچ هاو پولیکم نبود راسه لوانی هاوری نزیکم نبود بی راسه بلام بور رقم لیبی لولاتان همه ولاتی خواهیورد روسی کرد ولانی روش روشان حسابی کی خراب کاری لسر وی من رقم له حسابی کی نگولاته که بور رقم لولاتی بی رقم له هیچ ورزنی خواهیورد روسی کرد و یعنی راسه لوانی خوشترین ورزم نبی بلام سروش تک خواهیورد دایناو به هب يعني لجيانا هول با عزيزي من فيتو كم داني هاي رقي لزستان و بايزو بهار ورقي لصدا حفتاي جوركاني ساري ورقي لزوريني الرنقة كان ورقي لميوانا ورقي لزوريني خلطشي ورقي لهاو بولا كانيتي ورقي لمي يعني فيتو لسر شداني من أمناكم أمنابي أو نابي أو نابي لم كاتي أبيني أم زبي فراوانك خواي قربو إنساني دروس كردو أم كاسا دوشتي بخوي شتو لسر زبي بوی پیوندی که راستوانه هی لنیوان تندرستی درونی فراوان خوازیه بعد درونی که فرح و فراوان تبی هول با قبول اشتی جیواز که هول با ویتو لسر شد دامنه بله راسته اوشتا لی من حال فیورتا کم نیه خوشتری نگم نیه بله هم قبول اشتی کم که هی رقیشم لینیه درشیشینیم اگر روش بدا خوامی بلیتیگ ندم اگر با جاری رو بدا چیه راسته لانه من زور عاشقی ولاتی ایران نبم بونت عاشقی ولاتی سوریا نبم عشقی بریتانیا نبم بلام اگر روزی لروشان رم کوت اولاده رقم لینیه یعنی تو رن نبم لبری با اولادیاتی پریوم نه با سعی ازمون چینویه بینیم خوشه ام ازمون نویه ام فراوان خوازی ام درون فراوانی واد لیکا درون مرتاح بی بلام تو له همش تکه ویتو داناو لسر خلق شونه کان کسکان بونه کان ناو چکان کسکان همش تک دجایتی که دلگلیه ام کاتیا واکا درون تنگ بی و درون تسک بی تو امش کاریگری لسر تندروسی درونی تو دانی پاشان خوشویستانم خاله چی دیکه که واکا تندرستی درونی تو دابازه و زیانی لی ادا بریتیل مسئله اوی که تو خوی خود روزانه با پریور نگری خوشویستانم او کسی که خوی خوی با پریور نگری کامل چی زور زیانی برکه یکی لو زیانانی که بریه که بریتیل نظم کردنوی تندرستی درونی او کسی که کم خوی ترکیزی کم بیتو وزی کم بیتو یکی لوشتانه شی که لکم خویاتی اگه چه بریتیل مزاجی انسان بوی زور گرنگه انسان خوی بناسه يعني كسي وامان هي دوني شو سي شو خوتو ام بياني ساعات حوت صوبضا لخوي ولا زانكو جويني لكاتي شا جويني بي ويبزاني بو يا عزيزي من امشتي كي سروشتي او انساني كبري بيستي خوي خوي ورناغي مزاجي خوجني
تندروستی درونی برز نیه. من دوینه شو 2 ساعت خوتم. ساعتون بو ايش كردن اي بجدي جاوم نيه كواتا ابي وعيم بوهبي كاتي كمن او روجاني خوي خون بقري ورناقرم مزاجم برزني بو خوشويستي من تندروستي دروني لقل خوا الراستواني يكن حتى خو كم تر ورقري مزاجت زياتر تيقات شي حتى خو زياتر ورقري شفاء وريكافري دروني دبرزة وحالة ومزاجي تندروستي دروني دبرزة اما بيواندي شي الراستواني مالي والله من لو نفرانم دو شو خون بياني حوالا سمنا يا بخيال ما نخير لواني ولا برت تراي قنجي وقصيبكي اها نفر يو عزم انشان قنجا بينام راجي دو باكت جغرا كيشي لا عم نيشم لنا ايكا كبري جوانم تو بستو يك صالي تو بستو يك صالي لقرمي قنجي يعني او تمنى هج غلطي كي برامبر لاشت كي لاشت جواب دنا يتو بو هلا قريلا تشلقانا او بين مو تو راجي دو باكتن بوب كيشت تاتشل منو تو يك بينو دو قصبيك واكي إن فري واجه لقرمي جنزي هاتي والله من شوي 2 ساعات أخوهم نايب خيال ما أخر أزمتو لقرمي جنزي خود داي لو نفراتي كجغراكي شغل عيبيني كاك عيبي هي بس جاري أسابيتو درنا بوي خوشويستي من إنسان بيويست خوي خوي با بريور بقري تاكو تندروستي دروني جوان جوان ريكا فريبكا ولا شوني خويا جيجير بيتو برز بيت باشا كسي قالي من بو قوي بجواني بخوهم بريكي بخوهم چا آموش ولو أنا محاضري يسرب خوبهم بابا تدامنين بلام لو تيبيني خيراني كلام مجلسه لسري ركبين بوي خوي خود كوالتي كي برسكيتو إيش لو أنا بريتي لوي كأوشوني تيا أخي باشوني كي طاو تاريك بي هرجيز للرونا كام مخو هرجيز لقلوبا مخو أو زياني كي قوري هي وهول با تاو كاتي خوي خود بقري ورقري أوشوني أو ناوشي بطاوتي تاريك بي باب لي قرمي أوشوني نزم بي إنسان لنزمي خوي باشترة كوالتي خوي باشترة بيش خو چن ساعت پیش خو خورنی قرزم خو یعنی سروبه ما خوب خو بسریه پیش خو موبایل مکه لوشتانی دیکه که یارمتی ده بریتی لوی که روزانه کاتی هستان تو کاتی خوتن ججیر به وتا لهمان کاتا کاتی چی ججیر بو خود دبنی که زور لیلانه دی او پری لیل ده ساعت نیمه لو زیاتر تینه پرنی ول کاتی خوتنی شا زخد لخود مکه یعنی خو طبیعتی هي اگر داوای نکیه بولاو اگر داوای بکی افریلت یعنی ما چو سر جه قبلی ابي بخوم ابي بخوم ابي بخوم او بو خوم لینا گنا لی گره خو کلی بگره خوی بلان بدو راکی خلی راک پاشان خوشیستی ملوشتانی که زور گرنگ بوی تندرستی کوالتی خواکت برز بیتو بریتی لوی لسر هستی پوزاتیف بخوی یعنی لسر شتانی کی آرام بخوی یعنی انسان پیشوی بخوی نویجی ویترکا دعا بکا هنه ذکرکا ذکرکانی پیش خوتن يعني أمانة أرامتك أنا وإنجا أخي وطبيعتي عقله مش قوية آخر شت بيش خوتن خيريكي يجيبو يبير لو شتانا أكاتو لسر كواليتي أو أخي هول بلا سر كيشر لسر شر لسر نارحتي مخوا يعني تو معقول نيا بيجو يبخيبي سيري فيديو شركي سيري فيديو قصفي نيوان ولاطانكي سيري يعني هنيك سي بأنقصت خوي ضرب لخوي أدا يعني هي بيش خوتن يخاطة سر يوتيوب يخاطة سر شرط شقو همانه يعني زاد الله يخير يجي انسان هنا ناطوني والله همانه يعني غاده سير يوتيوب سيد دعمي سياره والجنون وفنون خوش يستانه والجنون وفنون همانه يوتيوب يشخو سير يشتانه مكا سير شر مكا سير شر كومن مكا سير شر لقا مكا سير اشتيوا مكا بيشخو بعرامي بخو ترى لو ركارانيك لبيبر علمي كان هاتولا علماء كان ينفن يا علماء كان ينفن كواك بيشخو مزاجت خوج بريتي لوي هموش بيشخوتن يادي بينج نعمت بكرو كامر بسرتاتو الحمد لله امره من دايكم بيني بوني دايك نعمتي كي غوري الحمد لله امره من لا شمس صاغ وسرداني خسقان من قربوني لا شي صاغ نعمتي كي غوري الحمد لله امره من فلان خوارني خوشم خوارن بوني خوارني كي خوشو تندروز نعمتي كي غوري الحمد لله امره من بيعسم كر الحمد لله امره من فلان برادر من الحمد لله امره فلان خزم من بيني بيشخوتن دايما بيلو نعمتانا بكرو او روج خوي غوري بيد هم عبادت و شکره و هم هسته که خوشت با دروسکه که پیش خوب و هسته خوش شو بخوی اما کوالتی خواهد برزکه و مسئله خو خوشی سانم اگر کرا لوانه لمحاضره که سر بخویا باسی بکن باوردی مسائل کانی بلام حاصل یوی که لبابتی خواهیلین خوشی سانم بریتی لوی خو پیوندیش راستوانه هی به تندرستی درونی تو حتا خوی خود با پری و با تیری ورگری با جوی که خوشتر و آرامتر و استراحتر و حلاصی و اگر که ششت بیر ریکاوری تکا اگر ناراحتی و خمیشت بیر ریکاوری تکا با پیت شوانه و نظم کردنوی کوالیتی خو کاتی خو تندرستی درونی نظمکاتا و نکتفی بهذا القدر والحمد لله رب العالمین.

السلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قول أعودانيش نما لقبولك بك تكفارتي قناحك وبك بشفاعتك كاري روجي قيامتنا يا ربي خويا لديني خوتي ما قيني إن شاء الله. كسيك برساري كرد يا إمام السلام ماري لما حكمي دروسة أقر للاي ملا مارا نكريت وهندي كرين دروسني وهندي كرين دروسة برزان او للاي ولاتي اما عرفك وعرفي شي زوان وباشيشه عاده بيش بسن محكمه لاي ما مستمع راكن ولم لاي محكمش اجا ماره بكري جن دروستا بو شرطي اركاني عقد زواجي همي لي بيتزي اجا لي نيتزي طبعا دروسنيا شو زياتر محكمه روتينياتي اداري ومثلا شتي دنيائيه لو معاملات لو مثلا إثباتي عقد زواج وزياتر لو أوانيا أويك الشرع دان دريا بلاي مذهبي إمامي شافعي زانيان أبي عقد زواج بين شرطي لبيت زي هي كميان أبي دو شاهدي حاضر بن شاهدي بالغي عاقل أجاي لحالي أوانا بي بلاي كمي أو شاهدان دبي نوش كربن دبي مسلمان بن عدالتي يعني هبي شرطني او عدالتي وكو زماني خوي كامام شافعي فرمي دروي نكرد بي لجيان نظري نكرد بي شتيشي نكرد بي لبياوتي كم بو بيتو بلام اوانا دسناك بس لاي كمي ابي نوشكر بنو عدالتي انا بي لحالي او كتو كربزان دو شايدي بالغي عاقلي مسلمان راب وستن لوي اغيان لحالي او جنو بياو بي اقسميني تشيشك بو او شايدنا شايدي بدن دوميان ولي پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی و شاهد عدل جن مارا کردن دروس نی الا دبی ولی لوی بی دگردو شاهد عدل ولی ابی یعنی ولی بابی کسی گوتره اگر باب نبو باپیری اگر باپیری نبو برای یعنی اگر برای نبو کری برای اگر نه مامی کری مامی او بو تسلسلی دروس نیه یعنی پاس دیلی کچی لوی تر حتی باب هبی دروس نیه لو باپیری بسی تا باپیر هبی دروس نیه لو برای بسی مثلا بلام لكاتك اگر بابنا عادل بو لبابي الرويلو كسي تريان اگر بابك تواون بو شيد بو يعني عقلي لدز دابو زور بير بو او كاتي ولياتيك لبابي الرويلو بابيري لبابيري لو اويتكاروا اول يش ابي عدالتي هبي قد افردنا بتولي مثلا داشي كسي نابي تولي بري داشي معايا يعني خشتي معايا الا دبي اگر هر ولي نبو او كاتي في غمره فرمي سلامي خالي السلطان ولي والملا ولي السلطه ابي تولي كواتا كاتك جن مارا أكري دبي وليك تكي لبابي ذات بابي تي تبرايتي دبي دو شاهد لبابي أبي صيغة كاش بغوتري صيغة إيجاب وقبول يعني أبي كورا كبري أمن أو نكاحم قبول كرد أو زوازم قبول كرد لو كتسي لسر ماري أوندي بشاهدي فلان وفيسال أبي كتكاش أبي بري منيش قبولم كرد كميرد كم بو بياوي كقبولي أو نكاح وزوازم كرد بو بياوي لسر ماري أوندي بشاهدي فلان از ابي جنو مرد هر دوچن آماده بم یان زگرکانیا بر زابونی خو یم لو اگر لمحکمه شاهد ولی و صيغه ک گوترا و مهرک ماری ک دیاری کرا بو شوی او دروسته هیچ اشکالی نه فرقی نه ملابی لای و لای محکمه بلا بلم اگر گمانته بو محکمه او ایشانی نه کر زور زربنج ولی هر ناکا مثلا او احتیاطا و باشتر هر سن رئیه یعنی اگر ولی نه بلا حالت ضروری بلم حدیث پیغمبر سلام خلی فرمی لا نکاح الا بولی و شاهد عدل بلام وا باشتر پیش وخت لای ما مست ماری کی دوه لو روتینیاتی اداریاتی دنیایی بچی لوش ماری کی ار امام مست سنت کان الراتبه سین الرواتب نازم راتبه و خیر یان سند سنت الراتبه الرواتب عفوا اوانیک سنتانی لگن و جکان اکرین خیر یان زور زور گورن ک پیغمبر سلامی خوایلی بفرمویتی لحدیث خصی افرم لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل خوي قبرا فرمي بندكان بسنتكان زور لمن نزيك ابنوا حتى زياتر او سنتان بكي زياتر لخوي قبرا نزيك ابنوا لروجي قيامته پیغمبر فرمي سلامي خوي لبي يكم شت محاسبه انسان كري لسر نوجه هر كسيك لنوجه رزقاري بو لوالدك خوي قبرا لو اسانك
اگر نقصی لنوج هبو افرم سنت کان نقص کانی لو پر کنو فاتحیک لبیر کردیا رکنیک نکردیا شتیک مشغلتیک تهبوا بید سنوج نوج کت کردیا نتزانیا نوج کت لبیر تو لگنزیتی لکاتیخ آوا افرم سنت کان فرز کان پر کنو سنبتایبتی این سنتی رواتب یعنی سنتی پاش نوج کان آو سنتانا پر یکنو إنزا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة حركسك دوازر ركعات بكا لقر نواجه كان مجدي بهشتي في أدري لدنيا كبردوان بي لسري سوء أو بيوتر سنتي مؤكدة سنتي مؤكدة أو يكا بيغمبر سلامي خالي بالتأكيد كرتو قد ترشينا كرديا أقر ميواني هاد باويان لبيري سواويان بلا بلا قضايا كردو أو دواجه يعني وكون واجي فرض سنتي قضاء كردو اي كرد مثلا اگر سبينه بهاد با بيزاني با درنگا نوجك يكرد باشا نوجي سنتك قضاء كردو لسنكو سن او سنتان خير زور گورن او دواز ركعتيك پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كقتر چي نكرديو بردوام كرديتي دو ركعات باش نوجي سبينه صار ركعات باش نوجي نورانه دو ركعات باش نوجي نورانه دو ركعات باش مغرب دوش باش عشاء او دوازدانا پیغمبر سلامی خوالی بی پیغوتر مؤکده ترکرنینیا ایرمو دو رکعات پیشی نوجی سبیلی چار رکعات پیشی نورانه دو رکعات پیشی نورانه عیشا و مغرب هر دو چی پیشی تی اوانا مؤکدن پیشان وطری کردی یعنی که پیغمبر فرمی سلامی وطر خیره چی زور گوریا فرمی اجعلو آخر صلاتکم وطرا لآخر نوجتان وطر بکن وطر یعنی یک رکعات اکی يان سيكي يان بينزيكي يان نويكي حتى نوي هاتي الحديث يعني نور كعاتيش بكي دودو أكي وسلامة ديو بلام دبي بويتري بتاعشي بكي يان يك يان سي يان بينز يان حفت يان نو يكك لوان أكي أو مؤكدي بيرن غير مؤكدة تار ركعات بيشي نوراني بيشي عسري تار ركعاتي بيشي عسري مؤكدانية بلام كرديتي بيغمبر سلامي خالي دو ركعات بيشي مغربي ودو ركعاتي بيشي عشاي او انا مؤكدنين بلام سنة وحديثي زوريشي لسرا كبيغمبر كرديتي وهروها فرميتي هر كسيك او سنة نبكا دفتري حسناتي قرص بي ابي تدب لي خوشبوني لقنا قنا كان الرشا كريتو لاي خواب برزا كريتو وهروها او سنة وكو استعدادك يعني وكو آماديك لو فرزا كان خيريشي زور قورا انسان لدس خويا ندا أريما مستخواي قورة دفرمي بذكر كردن إنسان دلي خوش دبي بكام ذكر كردن من باشا حرصان ذكر كم دلم خوش نابي برزان خواي قورة أفرمي ذلك الكتاب لا ريب فيه حرو شيك لو كتابها دبي هيز قماني تدانيا قصي خواي قورة فمن أصدق من الله حديثا ذكر كم دلم خوش نابي برزان خواي قورة أفرمي ذلك الكتاب لا ريب فيه حرو شيك لو كتابها دبي هيز

بی نخوشی هیه کابرا اتیا لای دکتر اره دبی او حبی دو مانگ بکار بینی یعن سه مانگ یعن زاروه نخوشی که وای اره ابی همو عمری خود بکار بینی او ذکر خوای گورا فرمه اگر زور نیکی تأثیر نکا بتایبتی مثلا یعنی هی بس لکاتی نوجکان ذکر که او هر یعنی بس او نذکر کردن خوای گورا فرمه کافی نیه دبی بردوام ذکر که دمد بجوله دومیان ابی خشوع و خضوع و تیگشتن لمعنی اکان يعني لو ذكرت تبقي بخشوع او بيكي ضلت باعقابي مشكت فكره للاي خواي قوربي سيميان ابي ضلت مطمئن بخواي قورافر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ابي خوي ضلي بذكر كردن خوش بينزل ذكر كش ضلي خوشك خوشت مشتاق بباسي خواي قوربكي وقيامته بياوك هات لاي بيغمبر سلامي خواي لبي فرمو يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي شريعتي اسلام قالك زور والسنة كانوا فرز كانوا استاف بيمبري فاخبرني بشيء اتشبث به اشتيكم بيبري دستي بي وبقرم كمل لقرت وحشر بكريم وبي بما بهش بيغمبر سلامي خوي فرموي اشتيكت بي اريم اگر بردوام لسري بروي لقرمني لبهش فرموي باشترين كس او كسي لا يزال لسانك رطبا لذكر الله زمان الطرب بذكري خواي قورا ذكرك اكي هشتا زمان توشك نبوي تو ذكري شي تكبك فرمي او ذكران بك كباقيات صالحات يعني خير زي بلام كابرات ديرت مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله نتي اقا ونخشوعيه ونخضوعيه نأزاني سبحان الله معناه نأزاني الله اكبر كتوري الله اكبر ابين تماشابك يمسك السماوات والارض أو خواي أرزو آسماني هم الراقرتي رفع السماوات بغير عمد ترونها أو آسماني ببيع عمودي تسخواي شي قوريك هم أو ملكوتي أرزو آسمانا لدس خواي قوريك كاري الله أكبر أبي قوري كاري الحمد لله دبي نعمتك أني خوات لبرتساوبن شو الروجة بارانا هورا هوايا أتو يدرس كردية هدايتي داي بيغمبراني ناردية مالو مندالي بيداي تساوي داي جوي داي قرآني أبي نعمته كانت لبرتساو نزابر الحمد لله أوكم نعمته بلانك دل خالي بلا معنى كان بري سبحان الله الحمد لله تأثيرنا كان لو يذكر كردن أبي بو شرطان أبي بردوان بلا سري خواي قولا فهم فاذكروني أذكركم تو باسم بكا من لأسمان باستك أقر خلق لدنيا باستناك خواه أفرم باسي من بكا من لاي ملأي أعلى باسي تو أكم للاي كسي خلقاني قولتر أبي بزاني أو باداشت قوري كتو ذكرك هرنا هرنا يعني وكور نفسك إن لم تشغل بالحق فيشغلك بالباطل أو نفسي خود أقر بحق مشغول نكي شيطان بباطل وبخرافة مشغولتك خود رابين بردوام ذكر كي لوي دناخي خود مشغول كي بشتكي حق لوي شيطان وسوسات لينك أخواي قورا فرمي هر كسيك ذكري كر إذا مسكم طائفة من الشيطان تذكروا أقر الشيطان ويستي مستك ويستي وسوسات لك ذكرك شيطان إذا ذكر خنسا خوي بناء دا وسوس وقلق دلتون ديت نامينه ولذكر الله أكبر قورترين ذكر أو ذكريا كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك لقرآن خيندن قورترنيا أقا قرآن نازاني فاتحة قل والله حدي هرب خينا ودبارك وذكريش أقنا لباشوي بيغمبر فرميتي هي ذكرك لو قورترنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وجودك نيا لسر أو كوني اشتي بدزبي إلا الله وحده بتنها لا شريك له شريكي ديال لبري وبردني او كون كائناته مردن جيان رزق روزي شي ايدات سي اداب خلق سي حموي وحده لا شريك له له الملك ملك حموي ابي وله الحمد وهو على كل شيء قدير او ذكر له مو ذكر قورترا فرمير كسك صد زاربري للروج كيان للشودا اجر جناح كاني مثل زبد البحر بقدر كفي درياج بخوي قور لي خوشك وفرمي كسكات لات يا رسول الله ذكر شيء قورن فير كفرمي بري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله فرمي لو باشترتي هيك كسك والله لو باشترناك الا كسك لتزياترك ذكر خير شيء زور قوري هي فرمي او ذكر انا خفيف لس زمان زور قرصا لس ميزان زور خوشويست لله خوي قورا بردوام ذكرك انسان بردوام ببو معنى وشرطانا حيت مستحيل انسان ضلي خوش نبي أري كسي ديتا جورة ومزقود كا بيوي الراب وستي آية لكام صف الراب وستي لكام صف ودسبتك كسي كهات جور تماشي كردي صفي نواج دابس ريا بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف مخواي قورة وملائكة كان دعاء كان يعني
صلوات أدن لسر أو كسيك اللي راس الرأوستي شنكو

پیغمبر صلی الله سلام خوای لیبی فان الرسول يحب التيمم في كل شيء لحموشتك راستي حزليبوا اگر هات ينوجه سدت ويا للاي راس الراب وستي بلام هندك لزانان اقل لاي راس زر روشتبو اويك لا امام نزيك ترى اوي خير زيات راق صفيه كم تواب صفيه كم الدروس كر وباش للاي راس دروستي كي هندك لزانا هن اريك لا امام ونزيك بدروستي كي بلام ببي وحديثي پیغمبر سلامي خوای لیبی فرمي للاي راس ودروستي كي انزا فرمي زارشان پیغمبر هات جور تماشي كرت خلق نارك را وسابو فرمي الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها تلبرسي وكم ملائكه كان للاي خوای گور كراء وسن صف لو لبرسي صف كانت وكم ملائكه رزنا كان كخوا افرستن گوتيان كيف يا رسول الله تن شلون بكي فرمي ملائكه كان يتمون الصفوف الاول صفيه كم هتا تواونك الناس انز صفيه كم بريك را وسن خوارو خيسيان نيا پاشان كصفيه كم يتواكر اسنص صفي دوميان بو نظامي شكو نظامي صف ريس كن ريك او ام را وستين ملائكتان لاسمان كان لبيت المعمور بوشي ورا وسن خوا ابرستن اوصف الراس كردنا نشاني نظامه قوته برياتيه تعاونه خوشويستيه وحدتي مسلمانانا لو تسن ريك راوستي هر اونا خير زيات رقاتي اگر اريقر كسيك للرمزان شوية لاي خيزاني ولا صالاني كون سن صالي بسر داتي بريبي وشارزاي لشرع نبوة اسا تسيب كاباشا لكفارت لشرع دا آيه هردو كان بياوجنك كفارت يعني اكويت سر طبعا بيقومان اگر بياوي بسيت لاي خيزاني للرمزان والروجي بيبشتيني اگر بيشت الروجيش كان بيشكالني بلام اگر روجي بيبشتيني روجي هردو كان بطالبي وهندك لزانيان اوش قصة شبا قوة تاري عزر لولاتي مسلمانان عزر بزهل قبولنيا لبرو الكابرا معقولنيا خانيك ري بنزا تلفونك سياريك ري بنزاك سياري والله بلام امن حمو بالت مزقوت وملا وشرع وتلفون وانترنتي بكو حموي محاضرات بري والله من اقام للشرع يعني واهمالي خوته وقناح باري هيش عزرك تقبولني كبري من الشرع شار زالي اما قرر سجنتيني او تنصالة او هم عمر خوت لعلم للشريعة شار زانا كرديا لباري زاني لدولار زاني لدينار زاني لحبوش لدنيا يزاني حمو او ارقام ومرقام وانترنت وشي فير والله من الشرع شار وعزره هيش قبولني بلا كفارتي لسر بلا ما آية لسر جنوب دو رأي زانيان هي رأي شانك الرأي زمهورة أري أقر جنك مطاوعي كرد بي وجنكش رازي بو بي وبي خوجو بي لقر بي أو كي دابو بي أو إيش سبب بو بي لسر هردو كان كفارته هردو كان دبي كفارت دن بلان رأيي شي ترهيك لا إمام شافعي ورأيك لرواياتك لإمام أحمد أفرمي إلا لسر ميردكيا جنك مطاوعي كرد بي يعني لقري دابو بي يعني نبو بي رزابوني بي لسبو بي إلا لسر بي أو كي كفارتك يبدا بلام جنك بس قضاء كردنوي لسرع كفارتك ايتيا كفارتك اي آزاد كردني عبدك اگر نبو دبي شست روج لسيك بالروجيبي اگر نيتواني شست روج لسيك بالروجيبي خواردني شست فقيري ادا او كفارتك ايتي ابي بيدا اگر تن صالج بسري داتي باريبي ابي هر بيدا آية دروست من دال ناوي باوشي بكا كبانك بكا يان ناوي دايشي بدادا ناوي بني او برسياري كم دوميان ما مستا اي مدزيراني مزقوتين قليي من هي لهندك اهلي مزقوت كدين دري ماسك كان لبردمي درقاو مالاكان فريده دن برسياري كم يكا من دال ناوي باوكو داشي بانكا بكاكا يعني بدادا هو دروستا تنها او اگر داكو بابي بي خوش بش يعني اگر عرف وعادتي كان وابي قيديناك بلام اگر وكو ايهانا يعني بي عيبي او بي بري بابا يعني دايا او غناح شي زور غوريا وباشا بداكو باب بانجيكي نكبه كسيش خوي غوري القران فرمه يعني ادعوهم لابائهم يعني بانجي باوك شي خوت هم كن بباوك بانجي داي شي شكتان كن بدايك چونكو تلي بولد وي بلام اگر عرفك واب وقيديناك يعني بباب يركاكا ما دام عرف ولو اهانه يو باوك شي بي خوشه هيج باسك نيا اري مديراني مزغوتين قلي ايمان هي بريزان يعني أوا براستي أهلي مزقوت حقنية شنكو أهلي مزقوت بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إماطة الأضى عن الطريق صدقة فرداني أزيتو أعزار لسر يقاي صدقية لحديث دو حديثي ترى فرمي بينما رجل يمشي بطريق بياوك هي لبهشتا خواي قورب لحمو قناها كاني خوش وبسببتي إذا وجد غصن شوك على الطريق حركاتك دركيكي بيساتيكي لسري بلي با هل يقرتو فريدا ناوز بالي ولاي أدا أفرمي فشكر له فغفر الله له خواي قولي لهم قناها كان يخوش للرواية تفرمي لقد رأيتو
أري كابريك مديت بيغمبر فرمي خواي قوري بيشاني دام رجلا يتقلب في الجنة بياوك لناو بهش بخوشي أخلاو أقرا برسيارم كرد أوتشي كان في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس أري ديتم شو أو بياو دارك هاد وسري خلقو خلقشي أزيت أدا أويش تسو بردي أو أزيتي لكور خلق كردوا خواي قوري لها مو قناها كاني خوش ببردي بهش إنسان إيمان دار نابي بتأزيت لسر آخر إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا خوي جوران فرم جناح شيء جورو أشكرية أو أزيت خلق دا خيمة لسر خلق لا أني سيارة لسر خلق را أجري بخوت لسر وزاد عام را أجري الرصيفة وهموش تينا يتسد زاد يو خلق لسد زاد الرا وسيارك لي أداتو شريشي لو قتلي لو جناح شريشي يعني مثلا أشياء ديني بيسيك فرادي مثلا تو كماميك فرادي سزادي بو كمامي تو فيروسك لو كسشي بروا تو غير مباشر شريشي لتوشي نخوشيبون وقتل أو إنساني يعني إنساني إيمان دار أبي زور بنظام براستي خلق تائسة نازاني ماري عامة استعمات أري تو ماري كسيك بخوي 5 مليون كسة تنقناحا أو الرئي استعبيدا الرئي أو الرئي ملكي همو خلقا اگر شد بین یست زاده شد فرده یست زاده و ماری خلقت خو فرقت نیه لگر او کسی که ماری خلق خوا که نفت آوا که که پاری خلقت زی اتوش ماری عالمه خوی فرقی چی اتوش ری عالمه اتگرتی و خیمت لسر ری هرده و پیسی فرده یست زاده و عالم هموی بیزاره که والله هیز فرقی نیه هموی شریک لو گناحانه لو انسان ایمان دار اوی زور بحاسه و بدقیق بی او کمامانه لو اتلت دو کردی که بنوک ویروسه زی اگر حقیقتا ویروس بیو بو فراده سرزیه من دالک دست لی ادا کسی که لتنیشتی روا به هوای لویده لوی ابی براسی خو من لوشتان پارزین خوانی یعنی بشه که لیمان اره آیا ما مستا سیر کردنی افرت لتلویزیون وکو اوه که لدرو سیر بکری هندک زار افرت اخبار اخوانیتا و امش سیری اکل ناتاری سیر کردنی افرت لتلویزیون و لدرو طبعا وکو یکنیا بلام أبي وكو بيغمبر فرمي سلامي خالب استفتي قلبه أقنا لفقه شريعة دا أريقا كابريك سوين بخوا بطلاق يعني بري بريت بطلاقم يعني طلاقم كوي سيري أو آفرتيناكم أري أقر لآو سيري كر يعني لآوي ني سيري كر طلاقيناك يجون كو شكلي حقيقي نيا ومفسدشي كم ترى لتلفزيون مشينا يعني أقر بحقيقي سيري كي مشينا بدوي دابسي مشينا فتنكي زياتر بي بلام هر دو چان مساوين لوي كخواي قورا فرما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم با إيمان داران بري هر آفرته چان دي تساويان داخل بكتان بآفرتان يجبري تساويان لآسل اوان ذلك أزكى لهم اولوان باكترو او ترو ويحفظ فروجهم او داوين يان بوي أبارزري بلام زانيان متفق لسروي اگر آفرت لتلفزيوني سافي ربو يان بياو آفرت يكتري ما تسكر يان عورتي بدر وسير كردني حرامة وكو أوي لدري سيريكي بلام أقر بشهوة وسيرت نكر بس دموتاوي دياربو دموتاوي دياربو يعني دستي دياربو كأوانا خواي قورا فرما عورتني إلا أقر بشهوة وسيريكي بيغمبر سلامي خواي اللي بيفرمي استفتي قلبك فتوالة ضلي خوت وقرا أقر إساري شهوة تبي أقر بنيتي خراب سيريكي سيري أو ديوارش كي بنيتي خراب هر قناحة سيري قنزيك كي كموي بإيوان يبقى غمرة فمسام حديثي لسا أمرد هر اویش به نظر حسابه سیری کره اگه بکی به مبنیته چه خراب عینی نظره وکو سیری آفرته که وای بلام اگر تو اخباره و سیری که دلیش تیسی تیدانیه و تنها جویل اخباره گری نکت هاو ناموس و کرامتی اوکی او قیدینا که گناح نیا گناحی شی ناگته بلام اگر اوانی تیدان نبی او خواهی گوره لقرآن فرمه انسان الا خیزانی نبی على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون غير خيزاني زاريه خوي لذت لناموسي هر كسيك ببا او فاولئك هم العادون او تعداي كرديا او جناحي شي غوري كرديا وعبرتي بشهوته طبعا وقت ما سافيره ببشهوتي شر حرامه تكراتك شي شباب بلام اجر سافيرين ابو اجر بشهوته ونبي قينا بلام معناي واش نيت تماشي كبره والله امن بشهوه سين حر يك زاروك وبيغمبر سلامي خالي بإمام علي فرمي الأولى لك يا كم زار سيري تكر أو ناكر يا تسيرنا كي تلفزيون بازار ديتا برتاود بلام تكرار سير كردن رامان لسيري تأمل لسيري كردن أعوان حرامة راتا شاشي برو خرافة أري ما مستمن دكان مدانا ويا كم زار تنها دو رقم خستو تناو
پاشان لسری سالا زیاد و بلام نازانم لکی و گشتی تنصاب و زیاد و آیا زکاتم کی لیده کبی برزان لو زکات فرز بون دو شرط هيا النصاب والحول همو کسیگ دبی نصابی زکات که 20 مسقال زیر یعن 200 مسقالی زیوا اگر پارت بشه 20 مسقال زیر هبو سالی لسر سوراوا او دو شرطه نصاب که 20 مسقال زیر بقدر اوانی هد بی حول يعني صالي لسب صورته بلام التي جارت دا بس حولي هي نصابي نية اگر دورة قد فردا ناو سوبر ماركيتة چي لسري صال حسابة اگر سري صال دا دفتر بودا بي لهر دا دفتر زكاة بدي سنكو تزارت صال صورانوي اخير حسابة اول حسابني اول سندي هاوش تتناوي چشنية بلام لأخير وابي اتو یک مانگ پیشی سار بسورتو ده دفترت قازانس کرده بی هر لده دفتری بی اگر همو زرر کرده هیچی نده اگر لنا و راستی سال بیز دفترت هبو در روش پیشی بسورتو زرر کرد و زکات لسر نامینه لهر دولین او هیا خواهی گوره لگناه کن من خوش بی او پرسیارانه کمه انشاءالله لحفته داهاتو اگر خواهی گوره عمر باقی بدا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوانيت لجنوكا دا پارزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بيخواني لجنوكا دا پارزري حتى بياني ليدا بيتوا.
0: أعود

0: العظيم
1: ان فرمديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم فرموي بله وتي پیغمبري خواچي بلم فرموي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بله بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتاق دفارز ري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق.

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: ام فرمودیا امام ترمذی و ابو داود روایتیان کردوا هروها لا فرمودیک دا ک امام ابو داود و طبرانی روایتیان کردوا پیغمبری خواهمو ایواریک فرمویتی امسینا و امس الملک لله رب العالمین اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أم فرمديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر كسيق إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شو بمريدة چهتبه الشوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجع بمريدة چهتبه الشوا ذكرك بريتي لا
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

0: ام فرموديا امام بخاري رواتي كردوا
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هر کسیک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتیه لا.

0: ام فرموديا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر کس یک دوای نو جی بانی د جار ام ذکر بله د چاکی بود د نسره و دخرا پیل سر لا د چه و دپل برز د بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویل لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاد و ایوارانیش بیلی هروایا و دا بیت پاره زرگ بایل شیطان تاکو روژی لی دا بیتوا ذکرکش بریتی لا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديا إمام نسائي الرواتي كردوا هروها لا فرموديك دا كإمام أحمد رواتي كردوا همو إواريك بيغمبري خوا فرميتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: أعوذ بكلمات الله التام
1: هر کس یک ایواران سی جار ام ذکر بله او او شو هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکر کش بریتی لا
0: اعوذ

0: خلق.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا. لا فرموديك داك إمام طبراني وأبو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حو جارده فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: انفر مديا امام مسلم روايتي كردوا
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرموديك اجدا كإمام طبراني بمن رواية دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرميت پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسي كاتي بياني بسردادت دجات وكاتيك ايواري بسر دادت دجار صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي دات

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعة دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکا پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی به ایمو به توابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شرو کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو خدای پروردگار، خدای مهربان، آجاوو شرو کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیکا دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش بیوجن نبنو رولا جوانکان من بیباوکو بیناز نبن پروردگارا مهربانکم. بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاوه و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن تاول كاري لنيو مسلمان هندي جبري بدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروز هرور ديگاركم نيد دباري مو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لنيو مسلمان هند برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنة كبخوا نيو ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون منداڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خودای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خودای متعال خودای میهرەبان خودای بەڕەحم خودای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خودای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

اللهم أعد لنا الأقصى سالما، اللهم أهلك اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. برزدان خوشويستان إما لم برنامجا بس لا يكك لقمان كان تركين، طبعا ك دوای اوی که لچندین برنامه بس لگمانی یکم من کرد اویش که بری تیب و لارد کرن اوی کوی گشتی سنت پیغمبر درود خواهد سلبی و ببیانو اوی که قرآن بلن یعن اسلام یعن دین کامل با قرآن بتنیا ام گمانی که ام لم برنامه دست پیدا کن قصه لسرکین اویش جاوازی اوی لگل گمانه که پیشو اما بری تیب لوی که رد کرن اوی بشک لسنت پیغمبر درود خواهد سلبی جز اک نكرت كرنوي كوي قشتي سنتي في عمر دولة الخوال السلبي اويش كبريتية لا انكار استقلالية السنة للتشريع كرد كرنوي او سنتي كفيدا قتري احكامي جديدة احكامي نوي احكامي زائدة يعني او حكماني كلا سنتي في عمر دولة الخوال السلبي هاتية ولا قرآن دا هيتش اصلي بوينية يعن تنانت آماجش بو حكمانا نكرا و لقرآن بيروس باس نكرا و نلا نيزيكا و نلا دورا و آماجش بوي نكرا و بلام دبينين لفرمودي صحيح زور حكمان هيك لفرمودكان پیغمبر دوري دخوالي السربي يعني هاتوا باس كرا و احكامي نوية اگر چي لقرآنش آماجش بي نكرا و آية ام احكامانا يعني بنظري بلن زانياني اسلامي اي ام احكامنا حكمي چونه طبعا اوان چدلن كه ام گمانه بلاو دكنه ودلن به هيچ شوازك او حكمانا ناكريتن بحكمي شرعي وبدين وبتشريع بعبادته بحكود حلال وحرام بوشي وزم عملي لقلبكين بلكود دبي ردي بكينه ولا بروا ناكريتن حكمك في عمر صلى الله عليه وسلم باسي كردبيت يعني هنا بيتن لقرآن باس نكرابي لقرآن نهاتي بيت باشا بوي أما آية أما أم قصية تواوة طبعا إما بيشتريش يعني بكرتي باس ما كر كيكك لا وظائفي سنة تجاه القرآن يعني مهمو بلين بيواندي لنوان سنة سنتي في عمر صلى الله عليه وسلم لقى القرآن بيروس أويك قتماني بشك استقلالية السنة للتشريع وأما جمهور الزنايان طبعا هما بس جمهور الزنايان كين كهموان كوكن متفقن لسر أو كبله دكري سنتي في عمر دولة خوالي سربي أم مهمة شي هبي أم وظيفة شي هي وأم بلن أهليتي شي هي كحكمك لسنتها تبي بالا قرآن في روزيش يعني أما جابو نكرابيت بجارك إما يعني باسي بلغ بلغكاني أوان دا كين قسالة سر بلغكاني أوان أو جا يعني نتيجو آمانجي أوان شيا لفش أم قمانا أو جا دواي دين وردا وردا بلين يعني ببي بلغي زانستي إما ردي أم قمانا دا دين أوان يك لو بلغانا برزان أوان دالين أقر بيتو هر كسك برواي وابي كسنتي پیغمبر درود خوال سربي أم مهمة شي هي يعني دتواني حكمك نوي بني كواتا يعني سرچاويك مستقلة لبو الشريعة با لقرآن جدانا هاتبي أما قطح لقرآن أوان طبعا ما قصي أوان دلين أما طعن لقرآن هركسك برواي وابي وك أوي بلي أو طعني لقرآن دابي بس آية أما وايا يعني دواي بلين قصي لساركين يعني ردي أم بلغانا ددينوا بلغي دوام أوان دلين وظيفتي سنتي في عمر دوري الخوال السربي برنبر قرآن بيروس تانية لوظيفي بيان يعني قتيس ذكرتوا تانية وظيفي أو تفسير بيانة كأوج بريتية لا تفصيل مجمل وتخصيص عام وتقييد مطلق وتبين مشكل تأكيد حكمك لقرآن دهاتبي يعني أو وظيفانا هموي أوان طبعا إقرارك يعني داني في دانين ودالين أم وظيفة أنا هي كواتبوي بارزان أم قمانا رد كرنوي كوي قشتي السنة نية يعني شوين كوتو وكاني أم قمانا يعني أواني كبروان بواهيك سنتي پیغمبر دوید خو علی سرویس سرچاوی کی مستقل نیه لبو تشریع اوان کوی گشتي سنت رات ناکنه و دلن هر حدیثک هر سنتک اجابتو لقران دا هاتبي يعني اما مجرد تفصيل لابو حكمك لقران دا هاتبي يان رون كرنوية يان تخصيص تايبتي كردو حكمك يان تقيدي كردو اما يعني اوان اشكال يان نيه لقل او احكامانا تانيا اوان اشكال يان لقل او احكام نويا نهيا او احكام زيادة نهيا كزياد لقران او احكامانا كلقران اصلي بوي نيه با با با با آماجيكش يعني بوي نكرا ومثلا لقرآن بيروس لبرشي لبر ودلين شنك مسألة تشريع حقك محض إلهية يعني حق محض إلهي يعني دلين أما تانيا ما في خواي قورية تانيا ما في خواي قورية ك أو حلال وحرام دين وتشريع حكم أمر ونهي أما تانيا يعني تقريتها ويان تابعها ويان ما في خواهي قوريه ما في بيغنبرنية درود خواهي لسلمي بلام ليرا بسيارك اوية بارزان وكزور جار باساكين كاوان همو هولك يان بو اوية كصفتي وحي لسنة دور بيخنا ويان داري بيخن يان وابشاني بدان كسنة بيغنبر درود خواهي لسلمي وحينية خو كاسنا يقوتوا يعني اما ما في خواهينية يان ما في خلق ترج غيري ما في خواهي قولتان وند ما في پیغمبرش نية بلي بلام ادي اگر بروا بوابكي كسنتش وحي وكو قرآن كهرچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنا بيتن باسيلي وكر بيتن امشها للان خواه وبوا كواتا چي جوازيك يلنوان حكمك لقرآن دهاتي بي حكمك لسنة دهاتي بي اما مهم يعني بلغي اوانا بلغي كتر بارزان اوان دلين هرچي حكمة هرچي امرة هرچي نهية اما هرشي تشريعة أما تانيا ما في خواي قورية ببلغي أويك خواي قورية لسورة أنعام لآياتي بنجاو حافدة فرميت إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أما قصي خواي قورية أما آياتك أما القرآن بعز قراوة حكم تانيا أبو خواي كواتا شون ذكري إما بلين والله أم حكمات في غمر صلى الله عليه وسلم يعني لسنتك لحديثك دهاتوا بس لقرآن بعز نكراوة بجارك إما أوجش بروامان بو حكمها بيتن إذا أما حكم إخواني حكم رسول إخواني حكم بيغمبر إخواني بس إخواني قولي جا فرميت إن الحكم إلا لله حكم تانية حكم إخواني طبعا دواية دينا سر ردي أم قصانة هموي بلغي كتير بريزان حديثك دينا حديثك كبيغمبر دوليد إخواني السلمي دا فرميت إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابي. عندنا وحديث في عمر صلى الله عليه وسلم خدي في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمت من هجتك حرامناكم إلا أوشتانيك خوي قبر حرامي كردوا لنا وكتابك إخوي لنا وقرآن إخوي كواتا هر حكمك النوية أقر هي نابيت في عمر صلى الله عليه وسلم أما حكمي أما نابيت إيشي في بكري يعني أما رد برد بكري تولى برا وخدي في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمت من هج حكمك النوية ناين هر حكمك باسي لي وبكم هر حكمك ك لا لا لا حديث ده هاتبي كواتا اما دبي للقران اجدا هاتبي امش ده كان بلغه طبعا دعاء دين سر ردك بلغه كتر برزان دلين يعني سنتي بيغمبر درود خوال السربي يعني لو حديثانيك بمستقل حساب ذكري يعني بيتشواني لقال اتكان القران يعني تعارض رويدا ولا نيوان او حديثانيك لو شارچي ويا اجمار ذكرين كامانه بلين حكم نوي هناوا او حديثانا تعارض واختلاف وتناقضك هي لقل احكام كان القران طبعا بلقش دهنا ولا سري يعني وكن نمونه طبعا اما بلقيها بس وكن نمونه ظلم بو نمونه خواي قورا لآياتي محرمات من النساء لسوره النساء يعني او افلتانيك حرام لابو انسان كلا يعني لا اياتك باسكرا وبدور دريجي يك لو انا تشيها كخواي قورا حرامي كردوا الجمع بين الاختين يعني ككسك بشي دو خشك بجارك ماريبك هر دو لا يك قد ببن بخيزاني اما طبعا حرام كراوة اقل شي بيش اسلام هبوا يعني بوي بلا خواي قورا دفنت وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني اويك بيشو اما روش بس دواي او اخوي يقول حرامي كرت يعني كوكرنوي دو خشك بلين يكسك يعني ليكات خز دو دو جني هبيت هردو خشك بن يعني طبعا ليره دلين ام اخوي يقول حرامي كرت دواي او لكوتاي اتك اخوي يقول ده فهمتي واحل لكم ما وراء ذلكم لغير او شتيك اخوي قور لو اتا حرامي كرد ويك لو انا كوتمان الجمع بين الاختين غير او همي حلاله دلين بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد لحديثك دفرميتشي لا يجمع يعني لا ينكح بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها اخوي قور هاد اشتكي النوي يعني بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد حكمك النوي لو باروا هناي اويش اويكا نكتن يا دو خشك نابي ببن بخيزاني كسك ليكادا بلكو حرام كسك كتشك بيني لقل بوركي لقل بلككي يعني عمو بلين خالة بيكوا يعني كتشك لقل بوري لقل بلكي او مثلا او حرام باشا اما الحديثات ولا قرآن نهاتوا اي اوان دالين باشا قرآن تانيا حرامي كرت دو خشك ادواي واش خواهي قولا فرموه وأحل لكم ما وراء ذلكم غير أما هموي حلالة أدي باشا أم حكما ويكا لحديثاتوا أدي بيشواني أم آياتانية طبعا ما أوان وادلين دي سنمونيه كتر دينا وادلين خواهي قولا لقرآن يعني حرامي كرت يعني تانيا دايكو خشك لرضاعة يعني لا لشيردان يعني دايكو خشكي او كسا حرام بي مثلا كسك بلين افرتك شير بدت من دالك او افرتا وكو دالين بمثابة دايكي لديت وكو دايكي او كرة لديت طبعا حرام بي دواي او ام كرة بشيتن ام جنة ماربك يان كشي ام جنة ماربك يعني كدك خشكي بلام لا كوتاي اتك اخوة يقول فرموي واحل لكم ما وراء ذلك غير اما هموي تشيا هموي حلاله بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثك صحيح دفرمت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكتن يا دايكو خشك بلكو همو اواني تريش ك يعني وكو كري ام افرتليدي وكو كري ام افرتليدي كواتنك بس يعني دايكي لي حرام بي بلكو بون منابوري لي مثلا حرام بي مثلا كشي ام افرتا لي حرام بي يعني همو اوانيك لنسب لي حرام لرضاعش لشيردان لي حرام دبن كواتا دلين ابدي ادي امش بيتشواني ام آيتانية ونمونيك تردين ودلين خواي قورا طبعا بيغمبر صلى الله عليه وسلم حرامي كرت زير لبوشي وحرير يعني اوريشمو زير لبو بياواني مسلمان مسلماناني بياو في عبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هلا سريك حرام لبو بياواني امتكي بلام اوان دلين ام حديثة لام حكمة لقرآن ناتوا بل كو بيتشواني نقل قرآن ناتوا بيتشواني قرآنك اخوة يقول ده فرميتشي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق باشا چه او كسيك حرامي كردو او شتيك شتي باكو خاوينو شتي رازانو وشتي جوانو يعني اما خواي قورا رزقي داو خواي قورا حلالي كردو يعني دالت زيريش يكا كلوشتانيك يعني زينية لابو رازانو لابو خجوان كردنو لابو او بكاردت بو حرام بي لسر بياو هدي اما نكلا قران ام حكم نهات وباس نكره بلكو اصلا بيتشواني قران بيتشواني ام اياته طبعا امانا هموي برزا قسي اوانا اوانا هموي بلغن لبو خوان دين باسي لو دا كان بووي كقناعات ببرامبر بكن كناكره ايما حديثك سنتك كحكمك انه هنا بي حكمك زياده هنا بي لقران باس نكرابي ايما اما بحكم شرعي حساب بكينو وبدينو بتشريع معاملي لقلبك نتيجة أوان يعني وكبلين يعني ديانويد بغن بشي أنجامك أوان ديانويد بغن بو أنجامك بلين باشا إما شون إيش با تشريعات السنة بكين لكاتك تشريعي إلهي تشريعي خوائي تشريعي قرآن يعني وجودي هي إما ما دام قرآن لوية ما دام قرآن يعني مشرعة أحكام لقرآن دهاتوا إما بو مثلا بقرنا وبو تشريعاتي سنة بوي أوان آمانش لبشت أم بلين قمانة أوية براستيكا يعني وكو بلين حجية السنة بخنا جير بسيارة وطعن لبشكي زور للسنة في عمبر دوليد قوالي السربي طعن بدن ولا أخيريش بس بو كم كرنوي بيجي سنة في عمبر دوليد قوالي السربي أقر شي أوان كظاهرا بلين إما بروامان بو هي كسنة وظيفي بياني هي وظيفي تخصيص وتقييد إجمال أوانه هي بلام سنة بيغمبر دوليد خوالي سربي وظيفي استقلالي نية يعني أجابيت حكمك تانيا لسنة دهاتبي لقرآن نهاتبي أما أم حكمة بهيش يوازك نابيتن بحكم شرعي حساب بكري كواتا كم كرنوي رولي سنة بيغمبر دوليد خوالي سربي كشي جمهور زانيان وكوباس ماكر ببيتشواني أم قصية دالين نخير حكمي پیغمبر درود خوال سر بی اگه بیتو ام حدیث صحیح بی جیگیر بی ثابت بی اما حکم خوایا یعنی کس نیگو تو ام قصی پیغمبر درود خوال سر بی پیغمبر لخوی و ام حکمی هینا و ببی اوی مثلا که خوای گوره یعنی آخر دکری بلین خوای گوره آگای لی نبوه خوای گوره یعنی رونی نکرته و ایدی اگر حکمک اگر حالا بی چون دکری خوا اقراری بکه ما دام او حديثانك صحيح وجيجير وثابت كواتا وانا قصي بيغمبر درود خوالي سلبي كقصي بيغمبر بن درود خوالي سلبي اگر يك قناعات بوابك برواي بوابي كامانة بلي لروي صحته ولا روي سنده جيجير صحيح ثابت كواتا اما قصي اما حكم حكمانا لبيغمبر وصادر بوينا اگر بيتو حكمش لبيغمبر وصادر بيت شون دكري كسك برواي بوها بيك اما خدي قصي خودي بيغمبره حكمي خودي بيغمبره درود خوالي سربي ببي اوي مثلا كاخوا اغايلي بي والعياذ بالله يعني ببي اوي كاخوا مثلا دواي او يعني اقراري كردبي باشا كاتيك اگر حكم بيغمبريش دابي بلان خواي قوره كاقرارك كداني بيدني كخواي قوره ديشسبيني هر دبي تا حكم اخوا وسنتي بيغمبريش درود خوالي سربي وكو قرآن لیان خواب ابوی هاتو و لیان خواب ابوی دابزی و کوانتا چی جوازیه که اگر حکمت خوای گوره بیوید راست خود قرآن بعثی لی و بکی یان لری پیغمبرکی و لسنتکی و یعنی یان به پیغمبرکی گوتو بیتن ام حکمه به مسلمانان بلی و یه برزن اما یعنی کرتیک بولا بلین ام گمانه و گوتمن عرضی گمانه که و بلگکانی اوان و او يعني انجامي كاوان دي انا بتبقن بي و هدف امانجي بشت ام قماناش تشيع اجا بين طبعا اي ما بلن يقدو دقق مان ما ولا كاتمان يعني اجا بين اي ما ردي ام قمانا بدينا وكالا برنامج كان داتو بدورو دي شيخ سيله سركين يك لو خالنا ك اي ما تركيزي لسربكين اوش اويه براستي وظيفتي سنه برامبر قران فيروز نكتنها بريتية لوظيفي بيان أما خالكي جرينجا يعني وظيفي سنة برامبر قرآن بيروز نكتنها بريتية لشي لوظيفي بيان بل يكك لمهم مكاني سنة بيغمبر رولي سنة برامبر قرآن بل سنة مبينية سنة مؤكدة سنة وكو بيشتر يعني آما جمع بيكر وسنة مبينة تفصيل مجمل دا قرتوا تخصيصي عام دا قرتوا تقييدي إطلاق دا قرتوا بلكو تأكيدي حكمك لقرآن دا هاتبي دا قرتوا جيقايلا وكا وظيفي تفسيري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني شيكر نوو تفسير وتبيين مشكل أوان همي وظائف السنة بلا معنوي أوانية تانية أمانة وظائف السنة وظيفتي أو وظيفتي ترينية نخير أم أمش يكك لوظيفة كان سنة يكك لرولي سنة برامبر قرآن بيروس أويش دكري حكمك نوي زيادة بهنة أقرشي لقرآن جدا نبيتن بو ايما ان شاء الله تعالى لدرسكان داتو بدور دريشي ايما قسال سر اوها مبابتنا دكين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم برنامه یانوان کانی جیانسازی لخدمت دید و بوچونی امام ماوردیه امام باسی اوی بو کردین که دولت دانا مزره مال دانا مزره جیان دانا مزره جیانسازی دست پینا که الا ابی کومل خال بیته دی یکی لخالکان فرمود دین متبع لهر غلاطه که جگه که دینه که و که خلق زور التزام پی وگر مهما کان دینه کش صحیح جنبه هر او سرطایی که زور گوره بو اوی او غلاطه دال بمزرش که زور شته با سلطان نکره بلام دین ای کات دو همین دانه فرموی سلطانه که قاهری بهیز و ها اکا که غلاط راگیر که سه همین دانه فرموی عدالت عدالتی که گشتی لنا و خلقه که بلاو ابیتو اين الولاد زور استقرار اكا وجيان سازيكي زور باش دس بي اكا لنو عدالتا ايما بدريجي باسي اومان كن انسان عادل بي ابي لقل خويا ظلم لنفسي خوينكا وابي ظلم لدورو برينكا عادل بي لقل دورو برا عدالت لقل دورو برا ابي تسي بشو امامي ماوردي باسي كد بشي كان انسان عادل بي لقل اواني كلا جردسيان باوشيك لقل منالكان يا دايشيك لقل منالكان يا سلطانيك لقل رأيتك يا جوري كتر عدالات عدالتي إنسانا لقال أو كسي لسري خويتي لقال أميري إيمان دارانا قوري إيمان دارانا لقال خليفة مسلمانا لقال حاكمة لخوارة وبوسرة منال لقال دايكو بوشيا أما أكاتا جوري كتر ك جوريك العدالات لخوارة وبوسرة عدالتي كي كف إشمان هي إنسان لقال رفيق وبرادر وخوشويستو أحباب ودراوسيو هاو كاركاني خويا ابي جورك لعدالتي هبي وظلم يعني لانك هر يشك لما انا خللي تيب كي جيان سازي وركي وجواني جيان كشيتي اكيو قرف الدروس هر لسر باس يم عدالته افرم امام ماوردي الروايات كرا وك عيسى كوري مريم رضا ورحمتي خويا لي ابي خطيب قصيبو بني اسرائيل اكل فرموا أي بني إسرائيل كان حكمة لا يخلك جاهل باز ما كان شكو أجر حكمة باز كان لا يخلك جاهل دانياتي وفلسفة عقل داري ظلم لعقلك أكن ظلم لحكمتك أكن وأجر أهلي خوش تان دسكوت منعيان ما كان لو يفيري أو علم جوانا وبن شكو أوكاتا ظلم لو كسان أكن أجتا نبي ولا تكافئ ظالما يبطل فيبطل فضلكم فرموي نين لبرامبر ظالمك مكافئي ام ظالم بكن واتا باد او ظلم تانديك ايوه هشتا باداش ديك او خراب لقلتانا ايوه هشتا مثلا ما مليك تندروز لقل ياكن اما واتا ليك كا همو فضلو قول
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بريك

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي

ون زاب وين بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا روينا كان لخدا

0: ويردون زاب اخوانا ويردون زاب اخوانا
1: كومل بن لمزقة وتادروا درون تافاقين كومل بن لمزقة وتادروا درون تافاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقين
0: باندر وابانجي بيجاج بيدلي بورا ديرن بميل كثير الأخوة ويردون زاب اخوانا بميل كثير الأخوة ويردون زاب اخوانا.

0: وريابن لكاتي خوي آماده دس بكاربن وريابن لكاتي خوي آماده دس بكاربن
1: فاندر وابن جيب الزاج في زغيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوين بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوين

0: بدون سابق وين فميل كثير الأخوة بدون سابق وين فميل كثير الأخوة بدون سابق وين فميل كثير الأخوة بدون سابق وين
1: توبة بإخوة يا أخوة عذاب ما لزل هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بل درجيتو دق ما بقيت لا عرشتو خوايا مشافر مسكي انا بيه وبيدك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام ديني وار ديني وار سان سان ايمان
3: لو غوريو بها وقيمتي ايه ولا دسد لروايتي اختراء فرميوتي اي بنو اسرائيل سيشد لجيانا هي يكي كان شتيكا كروشنك امشتا تشاكا هموتان شويني كون اجزان خرابا هموتان لي دور كونو اگر اختلافتان تيا دروز بو بقرنو لا يخوا هموتان محلقك افرمي همو عدالت ابم شوازية كإنسان لحياتي خويا لهمو حالو احوالا كانيا انسان عدالت برباكا سواء لقلب تشوك ترين مخلوقاتي خوالة سرزوية أما بعدالتي برفا كردن شتيك من هي لشريعتها بيوتي مدارات مدارات يعني ما ملك كردن لقل أو كسيكا لقلتايا مهما كان هلو كمو كرتيو كششي هبه شكام إنسانك قابلي هلاي زورة أم مدارات زور قرنجة لما لا قرنجة لنا سلطان ودولته قرنجة لنا رخراوه إسلامي وبزوتنوه إسلامي لنا هم يانا قرنجة هم إنسانا كان طبيعيا وكو يكنية طبعا إما شتيك هي ململاني أكين إنسانا كان هميشا تنانا لسر طبيعتي خوشيا ململاني أكين هم أنا مانا يكجور بير كينو يخي يكجور بير ناكينو بمدارات لقل يكتراكين شون يكجور بير ناكينو بنمونا لخزمتنا اما چون يعني بشوازك لشوازك هم بو نمونه باوك سياستي مالي شوازك دايك شوازك ترى اولادك شوازك ترى هر يكي لروانگيك وسيرك تصورك اگر بيس كز دانشن خيزان داربن كسيان مالي خوي بي حالان يبلكو هي توي بي حالي او خوي زوزو بي باش همو دولت داري كي صاحب دولت هر وا بيركات بو زور گرنگا لهمو احوال كان انسان اگي لعدالت بي وأجي لمدارات به عدالة أمنية يترتو ضلي خلق بإيشينيو والله شيء عدالة برباء كم نا والله عدالة لمدارات زور رنج أداتو مدارات يعني ما ملك كردن لقال كسيكا بأندازي خوي بنمونة تو منالك يبسوكت هي منالك يتزل لي كشبة نوتواني تويا توني أم منالك داقري تو بزل أزاني من الله بمستوى خوي ما ملي لقلا لو شيء عفو شيء كي لو شيء بيكني شيء ببرامر بام حالته ككردويتي أم جوري مدارات زور قرنجة أما شتك من هيك بيوتي مداهنة مداهنة حرامة إنسان واز لهرشي ما فو حقوقه يعني تنازلات الديني وهرشي شتبيكا والله بلا يوم مداراته يوم مدارات نية مدارات أوه يا بارز قارين لما فكاني خود أكي بلام هميشه عفو هالأبجاري و هر كسب مستواي خوي ما مالي لقلاك أما بشي كي زور قرنجة لعدالة كإنساني مسلمان أبي زور هولي وبدأ فرمي بهند لحكمه وتوانت همو عقل لمسالي مداراتها كوب وتو إنسان بزانة چون ما ملاكا لقل دورو بركانيا أو كسش كمداراتي كزناكا فرمي أنا أو عقلي طاوينية عقلك نقصان شك إنسان عقل يعني أما حالتك من هي قد يختن دابي زور كات كسيك هي قصي زبر ناخوش بيعتام قال والله عمل صريحم صراحة قصي كم حتى قصي ناخوش الزلم بزمان ياتو إكشاب بران بركاني أو ناكات الصراحة أو كاتب بحرمتي دول الرؤية صراحة لإنسانة أو ما في كزنة بزين وما في خوشي نهيل بفوته أو صراحة نكبت هرشي قصينا شياوينا بران بركان يكا والله شي من صريحا زور كاد اما حالتك الانسان لروي علم النفس و بي او تري خودسينا و بناويك و طبعا انسان هوايتي او يخوي بتزيته غيبتك بو يخوي بتزيته خلق دركي بيناك الله كوري لا يخوشي بي الله مباسيك بجابا لا يخوشي باسيك يقول لي را باسيك هركات غيبت بو نمونه مثلا قصي النشيو بران بركاني اكا الله والله من صريحه بصراحه مو صراحتي ناكا هو كسا بادبي اكا كلقل حتى شوازي وتن قريما تو كسيكي زور صريحي ايا همو صراحتي بو بران بركان وكان ناي بكاريبين وناكته ناكته عداله لجياني خوتا برفات كردبي بنمونه اتي كسك زناي كردو اتبع ام كسر ركيتو اي اشي في بلي هي زنا كار تو اوا نابق وكاتب ادي برام بكسك تو يي مراعاتي اكي لفظك بكا نهني كا دروني ازار بدا واشي كشيت وراي اجري ووايلي اكي كبوست لبرام برغناها كيا ام شوازا ما ملي زور غوري لا انسان او بري عدالته لا انسان افرم ما دمت حيا فدار الناس كلهم حتى وكو زندوي مدارات خلق هرهم ويان بفي هم مستوى كان وانما انت في دار المدارات يرد داري مدارات قبل قال يكتر ابساتشي من علاك جاري وهي هلا شي هي لبروي والله من صريح مقرم هلاك ما يبني ثواني من علاك بالشواز باسلوب بنوع النوع كان هدف لحياتي ايما بريتينيا لو بين قصبو يكتريب كين قرين او يكتري شلون رك اكين او شلون راس اكين اما أما حالتك زور تايبتك إنسان برأسي أبي كاري لسرك أفرمي هركسك نتواني مداراتك أو همو حياتي بريتي أبي لفشيماني فشيماني فشيماني جارك دوستك درسي أوتو بكمونا طلبة زور بمستوى طلبة كان مظاهريان ليك دريان دوائي بمني ودوتي دورة أو همو علم جوانيان في الله مشتا أول مظاهرة لمنا كانتم كاكا اسلوب زور قنمي وتم تو همو روجي بيان علي ايو نازانن من فيرتانا كم من اوا ايكا كبرة طاقتي ما مني بو امام علي قصيك زور عظيمي هي افرمي عيبك هي لجهل جهل اگر جاهل بي بلي جاهل بي قبول ناكر او قورتين عيبة لخودي شيء لا يعني جهل او اندخرافة خودي جاهل بي بلي جاهل قبول ناك بو انسان ابي زور لما سلي مداراتا بزانك مدارات بشيك لعدالة انسان وراكو مستقيمي إنسان وجيان سازي إنسان هند جار هند بابد يعني مسلي زور تايبتي خوت يا هند طبقات زور تايبت ما ملائك لكردواري خو مانا علي اگر سوي تشاري كوران دز بقربة شاوتو او قصة زور دقيقة چكو تو لحالي كسكانا ابي ما ملائك لقل كسكانا بكي باندازي قدري خويا تو ناتواني كسكي نابينا الزام كي بويك ابي بينا بوكوتو اخر او النبينا ناكريتو مثلا كسي كمستواي كي نزمي وخود ما مالي لقلاك بويا علماء يكون زور كات هاتون حتى مثلا قد صحيح بخاري لنا وخلقه نوتوتو نو عامي خلقه قد باسي انكر شون لنا علماء لبيني خوانا توتيان كردو قصيان نسر كردو الرياض الصالحين يعني بو خلقي عام باس كردو بو انزل الناس منازلهم خلقي بخير منزلي خوي شويني خوي جيبي خوي قدري خوي بدري قدرك خوي فهمي او هر اوندي افرماشتي كي بخاري شريفه هاتو افرما كلم الناس حدث الناس بما يعرفون قصخ كان بو خلق او شتيك اوان بي اشنان اتريدون ان تكذب الله ورسوله بو قصي غريب غريب يان بو اكن اتانوي خو في غمري خو صلى الله عليه وسلم بدروب خنو نا او مكان بوي ام بابته ببيك سكان مثلا مدارات ابي ازور بورياي ما مالي لقلا بكر اما دوشت من هي كم ترخمي زياده الروي كم ترخمي زياده الروي عدالات زوريني كات نك هموكات طبعا فلسفي كي كون هي قال هموكات عدالات اول بيني افراط وتفريط بلا مرزميه هند جاء الانسان زياده الروي بنمونه مثلا بابتي ايثار للشريعه خد إيش بشتك زور زور أيدي ببرامبرد أو هناك توسط يد للشرع إيش زور باش نعموم بالزوري أخلاق كان لإنسانة أو أنان كا بيان أوتري أخلاق عادل وعدالة أو أنان كا لبينا نزياد الربي كم ترخمي بون منا حكمة دانايتيش لنوان شر لنوان جهالته صفتك دروسة بالإنسانة كبريت صفة حكمة شجاعة سيركن اگر كسي زور ترسنوك بي كسي كيش هلاور بي لا غوش ديكا تداخلك لنيوانا شريعة عدالتی که دانا و کفریت لصفتی شجاعت ام صفتی شجاعت لانسان زور گوره کداب مزره بویا عدالت که الان لگل خوتاب که چونه یعنی تو لبری اوی صفتی جبن و ترسنو کی تبه یا صفتی تهورد هبه حلچونو پلا مردانی بیهوده ور شجاعت هبه لشوینی خویا تو ربوی لشوینی خویا اکات آزایتی بلام حمود قیوگو فی شکرشتا حلچوی یان که که کشان با طبل سرتا جولو نکر لهر دو حالتا که نکات مردایتی نکات صفتی عدالت لانسانا وی صفتی عدالت زور گوره لو بینابه عفت طبعا صفتی که لانسانا پی او تره شره یا شره ام صفتا حال پا کردنك طبعا لبابت الشهوانية كان زيادة جاري واي شره بو خواردنه حال پا بو خواردن حال پا بو جنس حال پا بو سيادة او اي كشهوة لإنسانا هيا اما بيوتي شره لحد يخوي تجاوزي كردو ضعف الشهوش اويا بلا ولا كاك حزم لحيش شتيق لوانانيا وكات ضعف الشهوش هر غلطة لإنسانا نأبي أوهبي نأبي أوهبي اي عفت شيا عفت او صفتيك لنيوان او دواناي زيادة الرأي كم ترخمي كي تيانية غيرت من هي هند عاداتي خرابة وهند حسادت هي باشا إنسان أجر اعتدال ورقريب يالله نمك صغيرتي هي تواضع من هي لولا كبرك من هي لولا دناءتي نفس من هي أم دوانا بزر باشي ليكينا إنسان طبعاً أمانها مولا ضلي إنساني شاية طبعاً تقول لو أشي كسب لي صفاتي كابلي والله أو كسب متكبيرة مرزني ضلي حساب أي ضلي أو كسب لو أشي كسي واهب جليك جوان لبركة لو تيبشي بو أسمانة وما وصي خال الله الله كسي ناكس خواني أقل دو دينار بو الله تانيتي وكو صق أوركا هيتي وكر أزر الله لهردو سركة باشا شكا ناكسة دروز نابي تصورك لما مسألة يعني كسيك مثلا توشي كبرة بأدنى شد كفي بدري شدي كزور بسيط توشي كبريك كسيك يتير نع توشي كبر نع ببي بلكو دناءة نفسي زور خطر لإنسانا بناوي أوي متواضعي مثلا توا خوب تشوكي توا بتاوتي لبرامبر كسانك كقدري تواضع نازان أكات الدناءة النفس أبي إنسان زور أقل له يعني تصورك تو لقال خلقك كنزانة نازانه تو اتي تواضع بنو يعني بنمونه لخدمتنا كسي كي زور جاهله ونازانه جاهله هر جاب او بي الله جهلي مركبيه دو جار جهل سوار سريو تو بر بي بلا بلا قربان بي شي غوري وكو جناب دع والله اي شلون جاهلي وكو شلون لما انت اجن باش او كات الدناء نفس برامر بو كسكر بو يا وتي انا او كسي كبري هي اگر تواضع الا الله نوان كشته چکا هاتی یارمتی نده بوی چک سازی لگلاب که هاتی او کسو خس اما نه همون بو چیه بوی تو فیری مدارات بی چون مدارات لو اچه جنو مرده پیاوکه کبری هی جنکش خوی تخد ایال عرس لبنا او کات دناعتی نفس یان جنکه کبری هی هرکات دناعتی نفس باشا لو بینا شتیگ دانو که بیو تواضع که جنو مرد لگل یکترا بکارین جاری که جنو مرده هاتون شر یان وو شركه شي يعني شتي كي زور بسيط لسرت شركه زو قرز بير مكدو باش هو كاري شركه شي سيره كم كبر باش او شايب خره بردم والله نايخ باش ديفر مشر دسي فيكل باش ام شايب ريت بردم هي ني بده بردم شي له مساله كي اغور تصورك دي سيري كي شر كي زور غوره لسر امر رودا اوا سرچاوكي چاكني لوي دابني يا لوي دامني سرچاوكي كبركي لدلا كنه علي ابو شواز ما ملكي بلام اگر زاني شد دناءتي نفس تصورك جاري وهي سيري كي هاو سركت هرچي ما ملكي تو او خرابتر ارو بس سوق سيرتك هلا كردواري خمانا على من هرچي اسم بربي او اونيت زياده خرابن برامبرك اوا دناءتي نفس برامبرك تواضع اوه لو بينا راد گرتو نا كبرت هيا نا خوشت زلل کردو لبردم خلقو مروفا كانا ام عدالت زور گوري حتى لسلطان و دولتي شا اوها خاواني دولت اوه متواضع بي نا بي دني اجبه مثلا بياني سروكي ولات بيت والله كاكا و ام كولانا مجاركان گيرا والله سروكي ولاتاتو پاكيه كاتو دناءتي نفس هناك تواضع تا تواضع اویش تکان لشونی خوی هر کس به قدری خوی به مقیاسی خوی او زور گرنگه بتاتی او بابته یعنی ل عدالت لگل خوتا نابل التواضع به هیچ شواز بیت خوارو همیشه التواضعت وسته سخاوت هذه هي تبذيرك زياده رويك هي تقديرك هموش اجريتو لو بينا شتك من هي بناوي سخاوتك صفتك زور برزه وعداله لنا صفه برزه حلم لسر خوي انسان هندجار توريكي باندازه هندجار حر تورنا به حلم وسطك لو نوانا مودته خوشويستي أو موديك إنسان بيدرس به جاري وها حشتك بزمان نهالت وهاتي بذاءته إله جاري وش هي يك كلمة لزمان النهاية مودة أوي الجمال كان وخش يسي كان در أبر الجوان يكان در أبر سدي ناشرين كانك حياة أما حالتك من هي كها طاب حياية حالتك إيش من هي طاب خجلة يعني إنسان لحرشي ما في أو بيناوت الحياة إنسان ما فكاني بخوري وقصنك نه والله وقت بيناوت لي بلكو لوني وانا اشتك من هي بناوي حياء زور قوري وسطيك اللي بيني او خجليك انسان هيتي لو بحياك انسان هيتي هدو كاني اشتك من هي بيتي وقار لانسانا اينا عدالة لوقارا بريتي لويك لبيني سخافة كبليكي نزم وعينا لبيني يا بابلين بيرزيكي طواو لحتى تجاوز كدن لمسائل الرزا مسأليك من بيتي وقار انسانا بزور وقاري خوي بارزي لما لي خوتا لقل أولادي خوتا لقل دورو برتا تصور كان أجر كسيك لقل خلقك زهر زو صعبتك حد يخوي تجاوزك كمستوى أيش يعني النبي إنت طاب وردور ده اللي بيش شايان أكل أو نكت أم كسي وقاري كرد بمرؤة يخوي فارست به وبير ما فقيهم كم الله جن شبون زور مخوش يستن دائما صعبته أنا ما زور زورو بيكو بلام صعب ده كله جي خوي أنا بوم لخو حد يخوي تجاوزي كردو. إثر أون درج كتير من خوش أبيز أون نبو تحمل كين هم مجربة كتير أجيشين صعبة يزور منك. الرجع كان لا بيجنجيم كل محرابة أو دانش تبوم كلاوي كسبيم لسرة وببيرمة ذكر كان مأخرين يكش جلور رفيقنا إيشي بكلاوي كبو هاد لفيش شيء يوم خلي كلاوي كبر دور رشت. طبعا دواي جماعات زول اللي توربونا أنا بمن يعني وتيان اللي تورنا بوتمنا والله. شكا خطاك هي من هي أونية أجر مرت صعبتك كاني بيشتري من أبوي أو جرأتي أوين أكل كأبو خطاك هي أونية هي خوما خوم ويقاري خوم نفارس كأوبي رأس أو إيشي بيبو عقلي بيان نشكاسي بلا من نمتواني بوسطية بكار بيانو ده هر أو دوستانة دواتر كوسطية من لغلا بكار يانا طبعا وان درسي شن بيوتن دواي هر جاري أسيو مدرو أهات مجورو هلصانو هر خودي أم كسانا معادلك أقوري بنو عشتر بو يزور قرنجة أو وسطيته أو عدالته لها مو حياتي خوتها برفات كردبه لها مو صفاته كان بقره إنسان يعني همو تسكي نفس أكات عدالة إنسان أم إنسانة بيسترين ودرندترين جوانترين وملائكة يعني تصورك بشي أجاليك أو اندخ ترى بيو سامك لا يكترى ونا والله بشي إنسانيتك جاري أو اندبر زبته لملائكة برستر أبته ويلي يوسف أسا يعني الله إن هذا إلا ملك كريم هوكم ملائكة يتبيشوا تصورك لو لو لو لو من الملاني نفسي خوته هميشة أبي بدوع عدالتها بقرن جوان ترين كان للا شي خوته ولا جستي خوته ولا فكر ولا أخلاقيات خوته داب مزرين أما أكانت أوبر عدالة كإنسان لقل خويا بكاري يعني لقل دورو بريشة شك أم عدالة أم صفاتنا همي ربطيان بدورو بروها وكو عرزم كردن يعني تو وقاري خوته نباراس أو ظلم لنفسي خوت كرد لبران بركاني شت كرد شو كأوانش طبعا يقارك يتو نهبارزن أجر شجاعته نكرد خلق ظلم يعني ليكردي هم ظلم خود لنفسي خوت كرد وهم خلقش توشي جنابون بهويتو وهكذا وتفصيلاتي زورزو كوابو إما اعتدال وستاني ريك لحياته أما زور مطلوب أبو إما هر ولاتك هر دولتك أم عدالتي تياب زور أرامي رويتي إكا تصورك أمره مثلاً أجر لما ماله بيت بتشي ندره وبناء مجتمع وكم الجو وبناء دولة لما سليم عدالتنا أجر أتين ناو دولته أجر دولة همو أم أحكامي عدالتنا بوخوي جيبا جيكا أزان أو دولة كان هيبتي أبي كان وقاري أبي نواي لها تو استخفافي في بكرة قالتي في بكرة ناو خلكا نواش لها تو ظلمك باشه لوتی بو اسمانو بیو اگه ل خلق کنن من نه ولله بعکس و معاملهایی که زور تندروستی لگلا اکر نکات سلطه اگر هیبتی نبی چون سلطه ابی ایلا هیبتی هبی دسالات داره باوق نکات و من الله کانی گالتی بیو کنه و باوق نیه اوی قاری خوی نپاراستو سروکی ولاتیش به همان چشنه دولت داریش به همان چشنه اما نکاملا یاسان چون با مالکت اشین بنا کومل گاشن دوایج بو دولت داری تر اشی چکه مسئله عدالت دولت دانا مزریبه به عدالت اصلا اگر او کسیک دولت داری اکا اگر بیتو صفات کان دولت داری کمالی نبیت یا خلق خوفی نبی لد صلات دار حساب یک پوشک بو هیچ تگناک اوی سلطه یک به کرای گری بی وستنه سلطان کی قاهر هبه برا ام سلطان نبی لو قاری خو کم کربتو نبی لحياي خوي كم كردبتو لشجاعتي كم كردبتو بين هرشي دولتانا بين بميلي خوي ان تراتين كنا هناك الشجاعة او كانت دناءتي نفس او تو خويا ولا عرز بوين ونابي متهورج به بلا ماري هم جيهان بدا هناك تو بيرما كومالا جنج باسي مسائل جهاد وقتال وابابتانا ما نكر اما نوع ما تشيبكين عندي محاوري فكري يعني لبين ما انا جزرها سير كان فكري انا اوي ليك لحظه جنگ لقلها مو جهانا خو ما نكل اسلاما للانسان شان العقل انسان ده ما قبولناك اصلا بدرجه ميجوي اسلامي سيرك لقل مجموعه كا صلحي كل ولا مجموعه اشتري داو جاري هو باري داو بار دولته هي زور زبلاحي مسيحي هبون زور بهيزون باري داو نتي او تيكا كتاد صلقت انا قال كم صلي اوندت انا ادمي أبي الراجل تقول لي رأوا دولتي كتير داجير كده فلا مالي ده أبوه شو كبر مصالحينا بحيث شبينا كده جنگ لقل جهانا وفكرك إسلامية فكرك إنساني جنية يعني هندي فكر هي لجن جاسيرة الكفر ملة واحدة ماشاء ما دام كفر آدي جنگ لقل هرمه وهانية المصالحة لقل جنجة هي لقل بقولن كفرة هي ومدارات لقل كفرة حتى أبي مدارات كي هندي جار دولتك تبرقي أوهم وجنجة ناقري بويا علماء هاتون فرمي أنا أقر خليفيك هش صال جهادي نكر هش صال باشا إنجا برسير لسيد دروس أبي ديار نايو جهادك يعني ممكن تا هش صال أم خريكي قوكو كرنو إعدادي قوة أوانب أم بابتك عرسانك بابتك فلسفي قولك ما وردي باسي أكا والله من زمانك هواش كمو يعني أمره قد دور نروين ورا الهرمي كردستان سيركا باش بوشي أو عدل الشاملة نية دي قد أدى دينك متبع كخمن دينك كمان هي أشيوين ري حوال أدى بشيوين ري كديني متبع نما تواو يعني تو بير كرو إستا آية السلطة دا صلاتي هي بسر أوي همو خلقي دا تزيدور خاطر نا والله والدين ديني متبع دوريانا خاطر يان لقيرانا كانا كاتيك قيرانك دروس بيه لا فاوة دروسة بي حكومة فريانك ديني متبع وأكا لخلق فرياك شكا الدين زور قرنجة تواوكاري كي زور بهزا أو دولة داري كجوي بالدين ندا فاشلة يكسر لدولتي ورا لا يكتر سيركا آيا سلطاني قاهيرو بدا صلاة خلق إستش يعني على زمان حكمت يعني إستحو زمان حكمت نية شكا دا صلاة نية هميشة دا صلاة حسايبو أكري بوي زور قرنجة لمسألة دولة داريشة بهماش مسألة عدالة الشرعوة لقل أوياك ديني متبع هيا لقل أوياك سلطانك قاهرة أبي عدالتك وهابي خلق حزب آرامي خويبك أو كسي زيادة روينة كدو رأي جيري باشا يعني بابلين هان أدري بوي بشتا بابي وسطيته وأم كسيك زور رشت والرأي جيري إهن ريت الدواء وهكذا بوي أفرميه هندي لبلغة فرموي أنا سلطاني خراب أو كسيك بريئة لي أترسي هميشة خوشي خلقي دني وخراب لنا وكومل قادروسك ولاتي خراب هميشة نخوشي أنواع نخوشي تيا بلاو أبيته وأو كسانيك وبيكالكن هميان تيا كو أبنه لبلدي خراب منالي خرابيش باوبابيري أشيويني شرف و حرمت اشکینه دراوسی خرابیش سری تو هر همی بلاو اکاتو و هیچ زمانک نیه لگل یک جیان دوری تسر حتی علی امام ابو حنیفه رضی الله عنه خالی اسبی که جوانیان بینی با طلبکانی و تی اما با چی باشم اسب الله يكتي والله ما جهاد كله بينا يخو مزور مهمة مسبا الله يكتروتي فرمي ما أبو حنيفة والله ما بوه باش دراسي خرابة بس سواري بحتى تواري برا الراكي دور كيتولي أو عندما سري دراسي أين لما سي عدالته بوي عزم كذن لروي مالا أهباسي ولدك أكا لروي كومالقا باسي دراسي كد أكا لروي سلطانة لروي بلدي سو هم الركان أجريته دي فرمي أنا عدالت أو وسطيته هشتي كجنيه وكو ما وردي افرمي فاذا لا شيء انفع من العدل هشتي كجنيه بان دازي عدالت سودي هبه استقرار جياني خلق كما انه لا شيء اضر مما ليس بعدل هشتي كجنيه بان دازي ظلم عدم عدالات زرر بدال خلق خويجان داولي اكن بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمه رحمته بزي كرم يخد بسلمان ببارك خوایان عفو عافیتی خود بسر من ببارن گناهانی با اشکرا کردو من عفو من که گناهانی با پنهان کردو من عفو من که گناهانی نمان زانی کرد من عفو من که گناهانی زانی منو کرد من عفو من که یا الهی داوالی اکین نوچوان من بگربو خیر بو یک چر کساد ممن دردسی خو من یا اکرم الاکرمین خوای داوالی اکین رحمتو بزی خود بسر ام مجیسان من ببارن ام درسان من لی قبول که گو گرتن کن من لی قبول که درجة كاني خير الدنيا وآخرة وسلمان أبكروا يا إلهي أومن قرفتي هي بوي شارة سرك أومن بحال ومال مال دارك أومن بمنال منالي في عطاك أومن بمنال منالي صالحك أومن مالكين أرام أرامك يا إلهي داوى اللي أكين برحمة وبزي خود بكرامي خود أرامي بس الدلو درون مانا ببارنا أرامي بس المال مانا ببارنا أرامي بس الشار وولات ونشتمان مانا ببارنا أرامي بس القركان مانا ببارنا عقبة من خيرك يا رب العالمين لم دنيا يدر من مكب إيمان ونبي لم دنيا يدر من مكب الشيات ومان ونبي يا أكرم الأكرمين خوايان أو من نخوش الشفاء ببنيرا أو من قرزار قرس شاني السوك يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت هرك سمان نارحتي كي هي لجيانا هانا إبولايتو يا إلهي إما غيري تو هانايك من يو درقائك من يرويت يبنين يا إلهي تو خود قرفتك من بوشار سركا ما من دردسي خومن يا إلهي ما من درد سيخو من بو چركساتي ما من درد سيخو من يا إلهي قد سپرده لأيتو زيانة بو وإيماني خو من سپرده توكر أخلاقي خو من سپرده توكر أمتي پیغمبري خواه من صلى الله عليه وسلم سپرده توكر خو من خزان و مال و نال و هاوسر و دور و برو دراوسي و خزم و كسوكار و خوشوستان و رفقان و موسان و قتابيان من همو سپرده توكر يا أكرم الأكرمين خواهي جان صلى الله عليه وسلم يكفينا من لخدمة أبينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوي قرر لقنا

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جوان بيربكنا وإيمان داران بسر خوشويستكاني أم برنامي بهشت يكان بانغ أكن لدوزخ يكان بمجورة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بيقمان يمد اسمان كوت أويك فروردقار من بليني بيداين لجيهان دارنا مل سر زماني بيغنبركاني سلام الله عليهم او بلي نمان دسكو براستو بديهاتو خمان بشاوي خمان ايبينين فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا دي آيا اي وجدستان كوت او ايك اخواها رشيك الليتان بي دستان كوتو براستو بديهات بيقمان او بهشتيانا شاك ازانو اقا دارن كاوج رازبو بديهات كواتم بس بمشي وبرسيارة دربريني كشخو شادو ماني خويانا بحالو باري خويانو لاقرتي وشادا كامي يبوان وتي وعد بكار هين راوة لقرآن دالة تنشوينيك دا بوها الرشوت الساندر اترى آية لبرها ويني دا قلبالين بچاكو قوشي يان لبر لاقرتي كدن بها رشاليك راوة كان يان هل لقلبالين بچاكو قوشي يان الراسي دا بوها ردوها اتوا كواتل يرد هج غريغ نيا لولامي اوشي وبرسيار دا يقوش علين قالوا نعم علين بلي وادست وادست مان كوتو بديهات فأذن مؤذن بينهم باشان جار تيك جار أدات لنيوان هموان دا اللعنة الله على الظالمين بمي نفرينو بيبشين مهرباني خوا لسر ظالم واستمكار كان خين ريج كان دورا وكان بوغنو نيج نقر كان او استمكاراني الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كرور اجرنو برقري خوانا كان ريخواو لآيني خوا يان اوانيك جلو جيري خلقي اكن لآيني خوا داواي آيني خوا اكنو ايانوي بخواري وبلاري بمرنگا ننگو رخنی بی اگرن یان لاری اکنوو بای ادن بلای بلاری و چوتی دا بتاویلو شتینا حقو پرو پوچو بهوی او خویش یانو خلکیج لا ادن لرگ راستکی خواو رگ راستکی خوا بوجو للارو چود نیشان ادن وهم بالآخرت کافرون اوان بی بروان به همیشی بروجی دوایو دان نانین بو روج داو بسرها تکانی دا وبينهما حجاب لنيوان بهشتو دو زغدا لنيوان يان لنيوان بهشتو دو زغ كان دا پردو بربسته يا كجياي كردونه تولي يكترو برگري گزرو هات وچو اكات بلان برگري قسو گفتو گو كردن لي قال يكتر ناكات اتر برگري بينين بكات يان نا وادر اكيون بس دمت حجابا او ديوارو شوريه كلا سورتي حديد دا افرمي فضرب بينهم بسور له باب وإمامي بيهقي أجرته ولا مقاتل وتنكسي كتريج لبيج أم أجرنا ولا مجاهد وعلى الأعراف رجال بسر برزايكاني أو بستوشو روى تنبيارك هي يعرفون كلا بسيماهم كهر كامل بهشتيو دو زخي كان أناسا بهوي نشانوش يوي تايبتي خيانوا كخوا كردوني بنشانيا وقبري قوس بيتي روي بهشتي كانوا رشيو ناشريني روي دو زخي كان ونادوا أصحاب الجنة بانا كان بهشت كان أن سلام عليكم بمي صلاوتان ليبي لكاتيك دا لم يدخلوها وهم يطمعون أو بهشتيانا نتونت بهشت لكاتيك دا أميدو تاورواني توني أكن يعني لكاتيك دا وان وان بسر برزايا كان ونتونت بهشتو تاورواني توني أكن أمدو الرايا هيا بلام دوم ندل دا بهسترا اوان دیاره چاو ابرنه بهشت کانو مگر بهو اشتیا که و چاو یان نکلاب کن و گوریش اجیره لمیک افرمه و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار کاتی چاو کان یان لادریو و گیرن بو طرفی دو زخی کان الین پپارانو لالانو و ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ای پروردگار من ممان جرى للريزي استمكارانو لقل اوان كومان نكر ولا اقرا اماني كوان بو برزايانو بتايبتي بانجيك اكنا چنكسيكي تايبتي دو زخيكان كسروكو بناو بانج بونو ايان ناسن بنيشاني تايبتي خوان لجيهانا يان بنيشاني تايبتي روجي دو ايان وقل فرمود داهاتوا او نيشانان بو هندي لو بيبرو ايانا بونمونه لحديث دهاتوه كأو بيبروه استمكارو خوب زلزانانا لروج دوائي

مرد ناسا تيلا پردي غوري تنگو تارجيد مرد ناسا تيلا پردي غوري تنگو تارجيد تترى يا باورناك خد بخاموشيكي تترى يا باورناك خد بخاموشيكي شرابك عيني

ديت درواك بليازين سبرا دنيا بن ديت درواك بليازين سبرا نفامي بباش لي خوتي بهوشيكي نفامي بباش لي خوتي بهوشيكي من ظلم وارجي سرسان بوش سوق ترابي من ظلم وارجي سرسان بوش سوق ترابي قرت عندي كسلين تو بران دوشي اكي قرت عندي كسلين تو بران دوشي

الحمدلله امر من لا شم صاغ بو سرداني خص قنا من قربوني لا شي صاغ نعمتي كي غوري الحمدلله امر من فلان خوارني خوشم خوارن بوني خوارني كي خوشو تندروز نعمتي كي غوري الحمدلله امر من بياسم كر الحمدلله امر من فلان برادر من الحمدلله امر من فلان خزم من بيني بيش خوتن دائما بيلو نعمتنا كرو كاو روجا خوي غوري بيداوي هم عبادته وشكره وهم هستي كي خوشت بو دروسك ك بيش خو بو هسته خوشو بخوي اما كواليتي خو قد برزكات ومسالي خو خوشيسان ما غير كرال وانا المحاضره كي سر بخويا باسي بكين بوردي مسائل كاني بلام حاصل يويك لبابتي خايلين خوشي سانم بريتي لوي خو بيونديش الراستواني هي بتندروستي درونيتو حتى خوي خود ببري وبتيري ورغري بجوي شي خوشترو ارامترو استراحترو خلاصي واغر كي ششتبي الريكفري تاكا اغر ناراحتي وخمشتبي الريكفري تاكا ببيتشوانه ونزم كردنوي كواليتي خو كاتي خو تندروستي درونيت نزمكاتو ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، بسرانو بنراني راديو دنجي إسلام صلاوي خواهي جورتان لسربيتن خوش حالم أمروكش لبرنامي بها برزكان بإيوي أزيزو خوشويز جيشتينوا أزيزان خوشويستان لبرنامي أمروكا بفيوست منزاني باسی زانست و اهمیت و گرینجی زانست بکن، چون که امروکا سرطاو به بدایتی دستپیچی خویندنی او سالمانه لحرمی کردستان دا دا پیم خوش بوله سرم بابتا تیشک بخین سر لینکانی ورگرتنی زانست و گرینجی زانست لجیانی روزانه مروو و تاکاکانی کوملگای ایما و گنزولاوکانی ایما چوکه براستی پیشکوتن و سرکوتنی گلان الا لرگای زانست و بوا بویا او کاتی که ایما وکو امی اسلامی کاتی دست من بزانست و زانیاری و گرتبو او بغدا کپای تختی دولتی عباسی بو لصدکانی سطو سیو پینز بدواوا که عباس یکان حکمی امناو چه یانده کرد زانست و زانیاری زور زور پیش کوتو بو ولاتان دهاتن لجیر دستی مسلمانکان زانستیان ورده گرتو دهاتن پای تختی دولتی عباسی که بغدای استاکیا لبین داری دهاتن زانستیان ورده گرتو دواتر دگرانوا بو شارو دهات ولاتکانی خوان رگ با پیچوانی استا که عزیزان خوشویستان استا ایما هور دهیم بچینوین در زانز بر بگیرون بینین لیرا بتوانین کومل گکمانی لی بهرمند بکنو سودیان پی بگینین بلام لر رابردو تا عکز بو کواتا دبی لخو من بپرسین که هو کار چی استا ایما وامان لیهاتو اوان اونده پیشکوتو بونا لروی تکنولوژیا و لروی زانستو زانیاری و لکاتیک دا براستی امی اسلامی امتی زانستا امتی خوین نوو ورگرتونو فیربونا واتا دائما یک لبها جوانکانی ام دینا مبارک و پیروز اویا که انسانی مسلمان هنده داتن بدوای زانستو زانیاری بکویتن اگر تماشای میجوی اسلامی بکین بدیان عالم من هیا سلطانکان سروککان چونه بردرگاه که اینوا چونه داوای هاوکاریان لیه کردوا چونه داوایان لیه کردوا با نمونه ام علم زانسته یه بینیتن بکاری بینیتن با پیشخستنی دولتکه این ولاتکه این حتی وکو یعنی والله اعلم دلین حتی داوای لامام مالک رایا که کتاب چی هیا بناوی الموطع که ام کتابی بکریتا منهج بلام اورتی کردو توا چوکا گوتی تی لپال اما دا دیان عالم و زانای تر هی بوی یعنی اما رد کردو تو که ام کتابی ببیتا کتابی چی منهج لناو دولتی اوکاتی دولتی اومو یکانو به همان شوا بویا اما نا یعنی هموی مبشرات بونا که ایمال رابردو دا روی داو ایما آماجه من پی کرد براسی ده به ایستاش ایما بگرون و سر ام رزکه یا که ورگرتنی زانست و زانیاری یا تاوکو بگین و آسته که لرابردو دا ایما ببشوازه بوینه ام رو که دست پی که با ورزی نوی خویندن گنجو لاو با کچو کرکان و پیویستا زور گرینجی بزانست بدن تاوکو لدهاتو دا ببنه کسانی چی سود بخش و کسانی که بتوانن خدمتی کوملگا کو تاککانی کوملگا بکن چون که وکو گوتمان کوملگا تنها لمرگای و دتوانی ببیت کوملگای چی آرام و کوملگای چی پیشکوتو و کوملگای چی تندرست لروی تاککانی کوملگا شو بله برازا خوشویستان معلومی جنابتانه یعنی هر کسی ککاتیک برنامه اگل سرزانش و زانیاری پیش کرده که ایلا دبی لم آیت و دست پیه بکاتن که یکم آیت با پیغمبری عزیز و خوشویستی ایمه دابزی اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوین ای محمد علیه صلات و سلام ای پیغمبر
بخوێنەوە. کەواتە ئێمە بەڕاستی ئێمەش ئێستا بە ئێوە دەڵێن بخوێن ئقرەئو ئەی گەنجولاوان بخوێننەوە، خۆتان پێ بگێنن تاوەکو لە داهاتوودا بتوانن وڵات بەڕێو بن بە شێوەیەکی تەندروست، چونکە هەر کاتێک زانست و زانیاری کەمی کرد لەپاڵ ئەمەدا بەرزان خۆشەویستان نەزانی جەهل جێی دەگریتەوە کە ئەمانر جێی گرتەوە ئەو کاتە بەڕاستی واتە کۆمەلگایەکی ناتەندروست دروست دەبێتن، وەکو ئەوەی کە ئێستا کە دەیبینی بەڕاستی یانی جونگەکانی دەوڵەت بەڕێوەبردن هەمووی بوویتە فەسادی و بەناڕێکی و وەرگرتنی ڕشوە بەڕێوە دەبردێتن، وەکو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یانی ڕۆژانە دەبینی دۆسیەکان کەشف دەبێت بڵاو دەبێتەوە لەسەر خەڵکانێک کە لە ئاسێکی بەرزدانە دەبینی دۆسیی گەندەڵی لەسەر کەشف دەبێتن بەبێ ئەوەی محاسەبەش بکرێت، بۆ چونکە ڤایرەکەوەندە بڵاو بووتەوە بەناو دەوائر و شوێنی بڕێوەبردنی کاروباری خەڵکەوە، یعنی بنبرکردنی تۆزێک بەڕاستی کاتی دەوێت زەحمەتە لە بەرووی ئەم جۆرە خەڵکانە هەروە زیاد دەکەن کاتێک شوێنێک بەدەستەوە دەگرن دەیانەوێ بەڕێوەی ببن. لەبەر هەندێ ئەگەر بمانەوێ ئێمە ئەم کۆمەلگایە تەندروست بکەین و ئەم ظاهیرە خراپ و ناشرینە ناو کۆمەلگای خۆماندا لا بدەین، دەبێت گرنگی بەزانست بدەین. ئەوە تا خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێتن بزانە چی دەڵێ، دەفەرمێت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات، واتأو كساني كوا خريشي زانستو زانياريو خو مشغول كردنو دست دستيان قرتو با ورقرتني علم و ورقرتني زانست أو زانستي كوا سود بخشا هەم بۆ خودی شخصەکە هەم بۆ دەوروبەری و تاکەکانی کۆمەلگاشەوە، چونکە بەڕاستی هەندێک شت هەیە کە ئینسان ئەگەر بیزانی ئەوە وەکو یانی هەندێک زانست هەیە زەرەری هەیە بۆ مرۆڤ، بەڵکو ئێمە باسی ئەو زانستە دەکەین کە بۆ نمونەیان لەوانێ برێ ما مەسارێ چ زانستێک زەرەر هەیە بۆ مرۆڤ، مەسەلەن ئەوڕۆ مەسەلەی سحر کراوەتە زانست، کراوەتە علم، چوارچێوەیەکی قانونی علمیان بۆ داناوە لە وڵاتە ئەوروپیەکان بۆ نمونەهاتوونە بە منهەز دەیخوێنی دەوێت ئەم کەسە ببێتە سەحیکەوەتە ئەم زانستە زانستێکی بەسوود نییە، بەڵکو زانستێکە زەرەری هەم بۆ خودی کەسەکە هەم بۆ داهاتووی مرۆڤەکە و بۆ تاکانی کۆمەلگاش. لەبەرەندی ئێمە دەڵێین ئەو زانستانەی کەوە بەسوودن واروە ئەو زانستە یانەی کەوە بەسوودی کۆمەلگاتەواو دەبێت، بۆیە پێویستە ئێمە لە سەرەتادا خۆمان بەم شتانەوە مەشغول بکەین لەبەرووی خوای گەورە بزانە چۆن باسیان دەکاتن، ئەمانە دەرەجەیان بەرز دەبێتەوە چێنە خوای گەورە ئەتا واواوی عتی بەکارینە يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ئەوانە پلە و پایە و مەکانەتیان بەرز دەبێتن لە ڕۆژی قیامەت لەلای خوای گەورە کاتێک ئیمانیان هێناو و خەریکی زانست و زانیاری بەسوودیش بووینە بۆ کۆمەلگاکەی خۆیان، بۆ ئەوەی شتێک بە کۆمەلگاکەی خۆیان پێشکەش بکەن کە هەموو خەڵکی ئەم کۆمەلگایە لێی بەهرەمەند بێتن، لێی سوودمەند بێتن، نەگەرەوەندا بەڵکو کاتێک تۆ زانستێکی بەسوود بڵاو دەکەیتەوە خەڵکانێکی لەسەر پەروەردە دەکەیت، ئەمە دەبێتە زەخیرەش بۆ قیامەتت، واتە تا ئەم کەسە ئەو زانست و زانیاری لە تۆ وەرگرتە سوودی لێ ببینیتن جیل لە دوای جیل تۆ کاتێک لە دنیاشدا نەمابی هەر قازانج دەکەیت و زەخیرەی قیامەتت زیاد دەکاتم بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەمە قەولی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام، پێغەمبەر دەفرمێ عەلەیهی سەڵات و سەلام سێ شت یعنی بۆ مرۆڤ نەبڕاوەیە، واتە کاتێک مرۆڤ وەفات دەکاتن إذا مات الإنسان انقطع عمله، كاتيك مروف وفادك كارو كردو وكاني راد وستيتن تنها لسيد زيغان بيتن، وكو پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام أو يكا چان لوانا دلي كوري چي تاكو باش دعا لو بكاتن صدقية چي زارية شوية نشي دروس كردو زارية بوا رباريك آويك ترتيباتيك لمشتاني كردوا و سيميان
زانستيك ينتفع به كوا خلق سودي لبيني بيتن براستي كوا تبزانا أنفرمو دي أقلي وردو بينوا برزان خلق شويستان زور زور قوريا يعني تو وفاد دكيت لنا وقبري هتا وقاتي كوا قيامت داديتن تو زخيري قيامت زياد دكا بالانسي كارتي قيامت برز دبيتو برد ببردوامي برد بيتن نابريتو حتى وكو او كساني كوا لجيان دانا سود لوشتاني تو ورد اگرن تو لقيامت دا زخيري قيامت زور دبيتن برزان خوش بيسان او قورتلي نعمت براستي تمشابكا لرقاي تيوا لرقاي علمو زانوستو زانياتي ويا لرقاي دولار ونيا لرقاي فيلا ونيا لرقاي دا صلاة ونيا برزان خوش بيستان تنها وتنها لرقاي أمسي شتيا كأما جمان بيكري يقل ما أنا قوت من زانست وزانياري كواتب زان الزانست تقرين يجي يا لرجاني روجاني ايمي مروف و تقرين يجي يا بوتاكا كاني كومالكا بويا براستي ترخان كردني جيان بو زانست وزانياري قد پشماني تيدانيا بلام جياني خود بو هشتي چطر ترخان كربي إلا كاتيك بتمن داد رويد آخي چلي دخويد كبوتي أمن أم كاتم ببلاش روي أم كاتم صرفنا كلا بزانست وزانياري هاي تمشابكا أو علماء برزو قوراني كلا رابردو دا خاوني علم وزانست بونا تمشايم كورا زانه تسبلو مكانه تيچانه جاروايا يك جيش بلسر دستي او علمايا او زانايا دوراوا ويران بوا يعني مثال من يكزار زورا او مثال دين موا ابن تيمية رحمة خوالي بيتن بو باسي ابن تيمية لكم لبروي لكاتبي كاتيك هولاكو مغولكان هيرجدا كنسر او ماتيقيا ابن تيمية رحمة خوالي بيتن ملكزنا كاتن بلكو بردوام خلق هاند داتن كرو بروي ام زيشة زرارو ام زيشة ظالمة ببنو ام زيشة خوين ريشة كاتب زانا زانا تكاري قديشي هي لسر كومالكا لا بيش خستيني كومالكا اما زانوستو زانياتي والدى كاتن بوي براستي زور با آسانی یعنی تو تنها اون دیا خود ترخانه که با اوه مندوبونی زوری تیدانی لروی جسته و بله لروی عقل و فکری و مندوده بید خوی اگر مندوده که تو مراجعی پیوسته بله مندوبونی جسته ای تیدانی و که کابرایت زور بای کاتی خوی بونمونه بکار و کاسبی و عملاتی و اوشت اویش طبعا اجرو پاداشت خوی سر وردگری بله نگا تپلی او کسی که و عالم و زانه بویا بهمان شوا خواهی گورا لآتا چطر دا دفرمیوتن شهید الله انه لا اله الا هو والملائكة و اولو العلم قائما بالقسط واتا اوانی شادید دن كوا خواهی گورا تاكو تنهايا لا معبود بحق الا الله چه ملائكة كان و بهمان شوا اواني خاون علم زانست وزانيارينا كواتا زان زانست وزانياري تسوده بمروفاتي دگيني هر اون درجنا برزا خوش وستان يك فرموده پیغمبر بهمان شو عليه الصلاة والسلام آماجا پیدکين تمشاي بزان بلو مكانتي او عالماء او مروفاي كوا مشغولة بزانست وزانياري نك او امرو او گنزانو لاواني اما زورتر مشغولن بو طورکو ملايتيا کل اون دکاتی لو ترخان دکه ترخانی که با اوزان سوزانیاری که لقطاب خانه وری دگری که لزانکو پیمانگا کان وری دگری تو که سودی هیا هم با جیانی رو جانت هم با قیامتی شد پیغمبر دا فرمی علیه صلات و سلام ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخيرة امام ترمذي رحمتي خالي بيتن انفرمودي روايات كردوا واتدليل خواي قورو
و ملائكتكانش و اواني لأرض و آسمان و حتى و كميرستان لكنكي خوي حوت لناو تاريكاي دريادا باسي فضلو دعاي خيرو تاكا بو او كسدكان كا ريگاي خلق روشن دكاتو فيرا خيرو تاكو باشاين دكاتن هاي تما شابكا تبلو مكانتي لم فرمو دي آماجه كراو بو كسي دانا و زانا خواي گورا آماجه بيدكا لدواي خواي گورا ملائكتكان لدواوي اوي لأرض و آسمانكان بايا ميرستان ميرستان سبحان الله كاتيك لنا وكنا كيتي تو هس بيناكي دعاد بو دكاتن سبحان الله ها بهمان شيوا او حوتا لنا ودريايا تو نازاني ام دعاي خير ساكا بو تو دكا كواتا الله سبحانه وتعالى دعاد بو دكا باسد دكا بچاكا اما قورتي للمكانة دنيا او مكانة بدس چه دكا ويتن برزان خوش ويستان تشتي كي او مكانت بي بخشي لغيري زانت وزانياري نبيت دور بير بكو بزانة تشتيك دتواني ام مكانت بي بداتن كخواي جورا باسل بكا بتاكا لناو مخلوقاتا كاني خوي وان نك دواتر ملائكتا كان بامان شيو بلا برزان خوش تمشا او مكانتي زانت وزانياري و فرمودية چتر بازدكم وإن شاء الله تعالى بو فرمودية كوتاي دينم بو برنامه پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة هر کسيك ريگاي زانست و زانياري بگريتن إلا خواهي قول ريگاي بهاشتي بو آسان دكا سبحان الله يعني ايمت ما ديوتن ايمت ما نوي خواهي قول اللي ما رازي بي بهاش ما بقسمت بكا او تا لرگای علم زانست و تو امر رگای نکر بسری داده روید بلکو خواهی گورا آسان کاری شد بوده کاتن سهل الله به طریقا الى الجنتی بو علم زانست خواهی گورا امر رگایت بو آسان دکات کواتا اما مکانت توی علم زانست و زاناکان و علمای کانا بویا اگر ایما بم مفهوما بو بیر کردن ویا روان تيرواني ما نبو بو دقاكاني قرآن وفرمدكاني پیغمبرو عليه الصلاة والسلام والله كاتي خومان هموي ترخان دكي بو زانست بو خوين نوي كتابي بسوت نك اون دكات ما ترخان مكي بطوركو ملايات يكان اون دمشغولي طوركو ملايات يكان اون دكات بسر دبي دوائي كاتي اقداده پرشيمان دبيوه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت الو كاتدا اخويا بمجروا بووي او جارا باشتر وساكتر عبادات بكم ساكت بكم بلام خواي غورسن جواب داتو كلا انها كلمه وقائلها ومن ورائهم برزخ طلي كاتيك مردن دي هيچ تيغنات واني بتغريني توا ناتواني مردن دي دور بخاتوا كاتب بويا استا فرصتا سرتای دسپیچ خویندنا خود به زانست و زانیاری مشغول کب زانست پلو مکانته لکه خوای گوره به دست دینی لنا خلچ خوشویز دبی د بیا کس چی باش چا چی جنا کو ملکا ده بل برزا خوشویز بم امدازه دیمو کوتای حلقه ام حفتهش به هوای اوم کوا منو ایوش سود مان بینی بیتن تا برنامه ده هاتو بخوای گوره تان دسپیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آد گرم باوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دا شيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك رايسر زويدا
2: في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وصلت مان بيكا أفرميت حركات يك ويستان بخون ويستان بشنا نوجي يكا تانوا دزنيوش بشورن واعتاب بيد دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي كاتي تناوجي يكا تو ويستد بخويت چون دزنیوش اشواری بو نیوشه کانت آواش دزنیوش بگره برو نوجه اگه کتوا انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت نوجه اگه کوا با دزنیوشه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت نوجه اگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتوا دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش بناود اهینت فإنه بات طاهرا چونك او باكيتي هاتو تناوجيكا كوا او بدزنيوجو هاتو تناوجيكا كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيكا كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناوجيكا وبخويت
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اسلام دنجي بزوت نوي اسلاميه لا كردستان
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن